0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصل لي
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: محاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك. حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

لا تغرك ضحكتي من لا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت بطيب نية سوء

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك. حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: جديد الفنان ناصر نايف، الشوق يفضح.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا. جديد الفنان فهد الكباسي، خذيتني كلي
1: خذيتني كلي، دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 إلى 10 صباحا
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير يا أهل البحرين، وصباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بالأمل والتفاؤل، واختار بحرين اف ام 93.3 وبرنامج ريفريش. نقول لكم حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، وين ما يوصل صوتنا وأثيرنا. اليوم مثل كل يوم نعيش أيضا لحظات حلوة، نتعلم فيه شيء يفيدنا، ويمكن نسمع كلمة أو معلومة تغير مزاجنا أو تخلينا نشوف يومنا من زاوية أجمل. في ريفريش راح أكون معاكم نورة بشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

خليك رفرش. كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

اليوم مستمعينا نبدا صباحنا معاكم باجواء جميله، باجواء فيها تفاؤل، بدايات جديده ان شاء الله باذن الله. نتعرف على مسابقه غريبه في اليابان يفوز فيها الطفل الاكثر بكاء. راح نكتشف الفكره الثقافيه وراء هذا المسابقه وليش واليابان يا كثر مسابقاتهم الغريبه العجيبه. ايضا راح نتكلم عن عاده الكتابه اليوميه وشو ممكن تساعدنا على ترتيب افكارنا، فهم مشاعرنا، وان احنا نتعامل مع ضغوط الحياه بوعي اكبر. راح نجرب معاكم تمرين تنفس بسيط مع بعض يساعدنا على الهدوء ويخفف التوتر واستعادة التركيز خلال اليوم. أيضا راح نلتقي بالدكتورة دكتور هوب، دكتورة أمل العتيبي، في حوار عن فن العلاقات، فهم الذات، اختيار الشريك المناسب، التعامل مع التعلق والحدود الأسرية، تحقيق التوازن بين الحب والعمل والحياة والحياة الشخصية بشكل عام. راح نتناول مواضيع كثيرة إن شاء الله، يكون عندنا وقت كافي إن احنا فعلا نتعلم ونستفيد وأنتوا أيضا تستفيدون من خلال هذا اللقاء. وأيضا راح نختم معاكم بسبع معلومات أو أكثر من سبع معلومات أمانة عن إحساسنا بمرور الوقت، تجعد الأصابع في الماء، شنو السبب وراء ذلك، دموع البصر، ليش تنزل دموعنا لما نقص بصل، أيضا علاقة الشم بالتذوق، ورح نفهم معلومات حلوة جميلة عن الحياة الفطرية الطبيعية، وإن شاء الله هذه المعلومات تضاف إلى قاموس معلوماتكم. إذن راح نسوي رفرش للعقل، رفرش للطاقة والحيوية، رفرش للوعي، ورفرش أيضا للمعلومات. اليوم الخميس، خلكم معانا ويا هلا وسهلا. خليك رفرش دائما على بحرين FM.

اليوم مستمعينا جونا حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار ورطب احيانا خلال الليل. اما بالنسبه لدرجه الحراره الحاليه 32، العظمى 38، والصغرى 26 درجه مئويه. ايضا اليوم باذن الله راح نشهد الرطوبه النسبيه الحاليه 71، والعظمى راح تكون 90% والصغرى 20%. اما عن موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعه 5:37 صباحا، وغروبها بمشيئة الله تعالى راح يكون في تمام الساعة 5:10 مساء.

في مسابقة مستمعينا سنوية يسوونها في اليابان، وطبعا اليابان معروفين بمسابقاتهم الغريبة العجيبة اللي خارج الصندوق، يعني توتالي خارج الصندوق. فتخيلوا ان هذا المسابقة يكون فيها البكاء هو طريق الفوز، مو الضحك، يعني الاشياء اللي ما نتوقعها. فالفكرة موجودة في اليابان، تحديدا في مدينة تسوروكا اسمها، أوكي؟ هذه المدينة تنظم مسابقة سنوية لبكاء الرضع تزامنا مع يوم الأطفال اللي صادف 5 مايو، يعني 5/5 كل سنة عندهم هذا المسابقة في مدينة تسوروكا. المسابقة لها طابع ثقافي وديني، وتقام عادة في المزارات وسط دعوات بأن ينشأ الأطفال بصحة جيدة وسعادة. وتقول معتقدات اليابان الشعبية أن بكاء الأطفال يساعد على إبعاد المحن وجلب الخير حسب اعتقادهم. أما الفوز في هذه المسابقة فهو بطريقة مختلفة عن أي مسابقة ثانية. الطفل يبدأ بالبكاء أولا وبصوت أعلى، يكون الأقرب هو للفوز، يعني كل ما صرخ الياهل وزاد يعني أتراوال الأم اللي تبي تفوز عيالها لا تغدي لا تأكله ولا شي، تخليه يصرخ هناك عشان يفوز. في هذه في إحدى دورات المسابقات شارك فيها تقريبا 60 رضيع، وكان بينهم طفل بدأ بالبكاء فورا، قال والده أنه يتمنى أن يكبر ابنه بصحة جيدة ويعيش حياة سعيدة عقب هذه الصيحة، عقب ما حصل القيمة الجائزة روالي. السؤال هني، تتوقعون لو سووا هالمسابقة عندنا من ولدها بيكون البطل؟ من راح يفوز؟ هذه خبر من الأخبار الغريبة جدا الموجودة في اليابان.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل. خلونا أسألكم سؤال، كم مرة مريت بموقف ضايقكم وظليتوا تفكرون فيه طول اليوم وتعيدون الكلام اللي صار، تتخيلون شنو كان المفروض تقولون أو تسوون؟ تدرون إن في عادة بسيطة ممكن تساعدكم إن ترتبون أفكاركم، تفهمون مشاعركم بشكل أفضل، وهالعادة هي الكتابة. اليوم راح نسلط الضوء على تقرير انشرته صحيفة The Independent البريطانية، وضحوا دور المحتمل في تعزيز النفسية والقدرة على التعامل مع ضغوطات الحياة وإدارة العقل من خلال الكتابة. وعلماء النفس درسوا من خلال هذه الدراسات أسلوب يعرف باسم الكتابة التعبيرية، يعني يعتمد هذا الأسلوب على تدوين التجارب الصعبة والمشاعر المرتبطة فيها، لأن الكتابة ممكن تساعد إن احنا نشوف الموقف بوضوح أكبر. يعني كأن بدال ما يكون الموقف في مخي في اللاوعي رايح وفي مخي ويطلع في أحلامي ويطلع في ساعات في مفاجأة، أجيب كامل الموقف وأكتبه وأشوفه بوضوح مثل ما أنا فكرت فيه، أنقله من عقلي إلى الورقة وأكتبه بالكتابة بالقلم إلى الورقة، وأقعد أفهمه وأشوفه بوضوح كهو جدنامي، أقدر أفهمه، أقدر أن أنا أتعامل معه. فهذا الشيء فعلا يساعدنا أيضا على اتخاذ القرارات وفهم المشكلات. شلون نطبق العادة؟ شيء بسيط، خصصوا 5 دقائق يوميا، كتبوا الشيء اللي ضايقكم، شنو الشعور اللي حسيتوا فيه، شلون تقدرون تتعاملون مع الموقف. فإذا كنتم عصبين جربوا تكتبوا مشاعركم قبل لا تردون على أي شخص أو تتخذون قرار، ومو شرط تكون الكتابة عن المواقف الصعبة فقط، تقدرون حتى تكتبون عن إنجازاتكم الأشياء الجميلة اللي صارت في يومكم. المهم ان انا ما اخلي هذا العقل مشتت ومرهق وتعبان لدرجة انه ما يستقبل اي معلومة لانه مليان، فالكتابة تفرغ هذه الضغط العقلي. وبالتالي تذكروا ان احيانا ما نحتاج ان احنا نفكر اكثر في المشكلة، احيانا نحتاج نفهمها بشكل افضل بطريقة مختلفة، مثل الورقة والقلم اللي ممكن يكونون بداية لفهم ما يدور في العقل.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

0: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. شوفوا انا دائما معتمده هالايام طريقه تنفس حلوه وايد مفيده، وراح تحسون انه فعلا قاعد تغير من طاقتكم وحيويتكم وترفع من مناعتكم. ويم هوف هو شخص هولندي مشهور بلقب رجل الجليد، اشتهر بأسلوب يجمع بين ثلاثة أشياء: تمارين تنفس، تعرض للبرد، والتركيز الذهني. المهم تمارين تنفس ماله فظيعة. زين هذا التنفس اللي راح أقول لكم إياه هو تنفس يرفع من الطاقة الحيوية، يرفع من الأدرينالين في الجسم، يرفع من المناعة، والجسم يتشافى من الأمراض، والجسم يحس بالطاقة والحيوية، وتحسون إن حتى لو ما شربتوا قهوة تحسون إنها إن أنتم صحصحين من خلال هذا التنفس. يلا الحين بنسوي التنفس مع بعض، أوكي؟ راح ناخذ شهيق وزفير مع بعض، أوكي؟ شهيق من الأنف وزفير من الفم، شهيق من الأنف وزفير من الفم لمدة 10 مرات. ارفع للموسيقى، خلت الناس تتنفس وتعيش يا محمد. يلا ارفع للموسيقى، خذوا شهيق وزفير 10 مرات، شهيق من الأنف، زفير من الفم ويا بعض. يلا ولا توقفون بين الشهيق والزفير، وارفع الموسيقى يا محمد. يلا محمد طبق. شهيق من الأنف، زفير من الفم، شهيق من الأنف، زفير من الفم 10 مرات. يلا شهيق زفير، حاولوا أثناء الشهيق حتى تأخذون الهواء يمتلئ من البطن والصدر، يعني ليش تحس أن الهواء كله في جسمك. شهيق من الأنف وزفير من الفم، شهيق من الأنف وزفير من الفم، وصلت 10 مرات. الحين زفرة والهواء، يعني خلاص آخر زفير، أحبس النفس الحين، لا تطلع الهواء لمدة 0.5 دقيقة. يلا أحبس الهواء، أحبس الهواء عادي، يعني ما بيصير فيك شيء. في ناس يخافون، ما بيصير فيك شيء. 0.5 دقيقة تحس إن تحس بالدم يتحرك في جسمك. 0.5 دقيقة. زينب انهارت، زينب حاليا منهارة، زينب قاعد تنهار في الاستديو مع أنه ما طبقت بس انهارت. شفت شلون؟
1: relax my friend relax.
0: يلا relax relax. 0.5 دقيقة خلصت. 0.5 دقيقة، فلنفترض أنها خلصت. الحين خذ شهيق مرة ثانية واحبس النفس 15 ثانية. يا سلام. يلا ما يخالف شوي ونخلص. هذا التمرين عيدوه 3 مرات، وكل مرة حاولوا تزيدون الدقائق، كل مرة حاولوا تزيدون الدقائق. شنو الفوائد اللي راح تحصلون عليها من خلال هذا التنفس؟ هذا التنفس لو طبقتوه راح تحسون بأن التوتر بالنسبة لكم يقل، لأن يهدئ الجهاز العصبي، يقلل الاستجابات الالتهابية، فهو مثبت للقلق، ايضا يعطيك شعور النشاط واليقظه. تنفس هذه اللي احنا نسويه هو يساعد على زياره الاكسجين، يعني انت ساعات تتنفس بس انت ما تتنفس، يعني النفس مالك بس جسمك يحتاج اكسجين اكثر، صح ولا لا؟ زينب من اشد المعارضين للطاقه والحيويه، تبي يبرح فيها صداع وما تبي تطبق. المهم فناخذ الشهيق والزفير، ندخل كميه اكسجين رائعه تعطي طاقة وحيوية. أيضا راح تحس أنك مركز أكثر، يعني عندك كنترول، ما عندك انزعاج، وتحس أنه سبحان الله، يعني أنت عطيت جسمك اللي يحتاجه، عطيت دمك اللي يحتاجه، اللي هو الأكسجين، أكسجين والطاقة اللي فعلا تساعد على هالموضوع. أيضا يقولون أن هذا التنفس وايد مفيد حق الالتهابات، يعني التهابات اللي موجودة في الجسم. يعني هو بعد سوى تحديات، أمانة هو نفسه ويم هوف سوى تحديات. مرة طلب من الدكاترة أنهم يعطونك فيروس علشان النهوة تصيده حساسية، وعشان يثبت لهم أن من خلال هذا التنفس يقدر النهوة يطيب من أقوى نوع من أنواع الحساسية. شوفوا لأي درجة. وفعلا تقدرون تشوفون هالشيء في اليوتيوب موجود. ويم هوف يعني شخص يعشق التحديات، يسمونه الرجل الجليد، فمن خلال هذه التحديات اللي عاشها بدأ انه يتعرف على التنفس وتمارين التنفس وفوائد التنفس. فهذا

0: جربوا هذا التنفس يوميا. انا عموما اطابقه كل يوم الصبح قبل اي دوام، قبل ادش البرنامج، احس بطاقه، احس بحيويه، وفعلا مفيد. وسووا مره واحده بس 3 راوند، يعني مثلا 3 مرات في الجو، يعني 3 جولات في المره وخلاص، مره واحده في اليوم، وسووا النهار لانه هو يعطيكم طاقه وحيويه اكثر في النهار، ولا تسوونه في الليل لانه يعني ما ينفع في الليل، ينشط. ف هذه بالنسبة للمعلومات الخاصة بشون ممكن نسوي رفرش لطاقتنا وحيويتنا.
1: ومو بس أحبك أنا تتنفسك دنياي، وتخيل إني وصلت

0: كلنا في حياتنا نبحث عن علاقات تمنحنا الحب، تمنحنا مشاعر محددة، تمنحنا الأمان، المودة. لكن فهم العلاقات يبدأ أحياناً من أسئلة أعمق عن أنفسنا واختياراتنا وطريقة تعاملنا مع الآخرين. لذلك اليوم يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة أمل العتيبي نتكلم فيه عن هذا المحور المهم في فن العلاقات وشون نفهم العلاقات ونعيشها بوعي أكثر. حياك الله وصبحت الله بالخير دكتور هوب، وسعيدين بوجودك ويانا اليوم.
1: صباح النور والسرور عليك نورة وعلى البحرين الغالية على كل حد يسمعنا من كل مكان.
0: يا بعد قلبي حياك الله ونتشرف بيش دائما، وحيا الله الكويت ومنوريننا دائما وابدا.
1: على راسي نحبكم وتدرون.
0: يا بعد قلبي دكتورة أمل، شلون نعرف ان المشكلة في طريقة تعاملنا مع العلاقات مو دائما تكون، يعني خلينا نقول في اسباب كثيرة، شلون احدد المشكلة في أي علاقة؟ هل المشكلة فيني، مشكلة في الآخرين، من الأشخاص اللي نختارهم؟
1: شوفي، أول شيء أبي أقول مشكورين على هالفرصة الجميلة اللي تتكرر معانا كل سنة.
0: الله يسلمك.
1: تدرون نحن عندنا الحين ورشة في المستوى الثاني في فن العلاقات.
0: نعم.
1: اللي أبي أقوله لي ولك والكل حد يسمع، ترى العلاقات مو شيء سهل نورة.
0: نعم.
1: العلاقات تحتاج كثير من تقبل، تحتاج كثير من تفاهم، تحتاج كثير من استثمار. العلاقة إذا أردت لها الاستمرارية لابد أن تستثمر فيها وقت وجهد ومودة ورحمة. طبعاً إحنا نختلف في العلاقات اللي بنتكلم عليها، بس أنت الحين عممتي لي على كل من العلاقات وقلتي هل في مشكلة في طريقة تعاملنا؟ صح؟
0: صح. وبعدين راح نتطرق بنتخصص أكثر شوية حق كل نوع من أنواع العلاقة.
1: الحين بس بنقول بشكل عام لكل حد يسمعنا، كل إن ترى مو كل علاقة فاشلة معناته أنت المشكلة. نفهم ترى مو كل علاقة فاشلة إحنا المشكلة. أحيانا مو في توافق وانسجام لا في الشخصيات ولا في الروح، ولذلك قيل في الأثر الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها. شوف الجملة الرهيبة. ائتلف.
0: أيوة.
1: هذه الألفة هو الانسجام اللي أنا أقصده. مش ضروري كل الأرواح تنسجم وليس لها أن تنسجم.
0: أيوة.
1: يعني اللي تعارفت في عالم الدر ستتآلف في الدنيا، والتي لم تتعارف هناك قبل الخلق ستختلف في الدنيا. إذن لنقبل الاختلاف.
0: الله، حلو الكلام، حلو يعني عميق، وفعلا الواحد مهم انه هو يتامل ويتدبر في هالكلام. ساعات نقعد مع ناس نقول يعني لا هي طايقتني ولا انا طايقتها
1: قبول طبيعي قبول. يعني لا نكون احنا ترى مو للكل ولا هو للكل.
0: ايوه
1: احنا قلنا الارواح سبحان الله.
0: إيه؟ جملة
1: خطيرة قلتها في فن العلاقات في مسقط، ما شاء الله الحضور كان قريب 300 فتاة.
0: أيوة.
1: قلنا سونا اكتوبر الجمعة الماضية قلنا ان الارواح اذا تعالفت بقت.
0: نعم.
1: شوفي يعني اذا تعالفنا ترى بتبقى الروح، يعني بجهد اقل، بحب اكبر، دون جهد واضح راح تبقى.
0: صح.
1: حتى لو بينك وبينها المسافات، حتى لو بينك وبينها تقصير الوصل، يعني الدنيا ترى سريعة واحنا كلنا مشغولين نورة.
0: نعم.
1: فنرأف بأنفسنا أول شيء في العلاقات اللي انت قلتي فشلت.
0: أيوة.
1: لأنها قد تكون ليس لها أن تكون.
0: أيوة. في البداية. طيب الحين أنا اخترت علاقة وهي علاقة فيها تآلف.
1: حلو.
0: أوكي. وأنا حطيت لها نية، هل النية هي اللي تحدد
1: الله
0: العلاقة؟
1: الله. شوفي أنت من بنات المنهج نورة.
0: يا بعد قلب.
1: أنت من بنات المنهج ومن حضوري من سنوات، يعني من بدأت شيخة تنظم لنا في البحرين باي شيخة إيفنس، أوجه لها شكر كبير وأنا فخورة في ال في في في في الآلة يحبهم يحبون مجتمع نسائي 100% ورشنا الخاصة نسائية 100%. النية مطية نورة.

0: نعم.
1: إنما الأعمال بالنيات. يعني ممكن نورة تدخل العلاقة وهي تقول نيتي منها الأنس والبهجة.
0: أيوة.
1: مثلا ممكن الآخر يدخل العلاقة يقول نيتي منها أن أعرف، أن أشهر، لأن مثلا نورة مذيعة معروفة.
0: صح.
1: مثلا شوفي النوايا اختلفت، ماذا ترين بهذه العلاقة ذات نوايا مختلفة في البداية؟
0: أيوة.
1: ماذا ترين؟ سؤالي نشر كل حديث معنا.

0: إذا محور العلاقة خداهم إلى مكان أثنينهم تشابهت فيها النية ستستمر. لكن ممكن فجأة تقول نورة هذا الشخص أو هذه الإنسانة ما تعطيني أنت، إذن هل سأستمر؟
1: يمكن أغير نيتي.
0: نية مطية.
1: أيوة.
0: ممكن تبين هذا الإنسان مثلا قريب وصديق، لكن وصل إلى مرحلة الأنس والبهجة.
1: أيوة.
0: ما وصل إلى مرحلة الحب، ما وصل إلى مرحلة السكن، المودة، الرحمة. شوفي ترى هي هي هي هي مراحل من الشعور.
1: أيوة.
0: تعطيها العلاقة والعلاقة تبادلك إياها.
1: يعني أنت اليوم أنت تشرحي لنا دكتورة أمل اليوم العلاقات من منظور عميق. ترى يا جماعة إحنا ما ننظر لها بشكل سطحي، يعني ما ننظر لها إن أو الناس تغيرها وإن هاي هذا الحياة لا لا، أنظر لها بطريقة أعمق فيها قواعد. يعني العلاقات وتكوين العلاقات لها فنون، نفس ما قلتي هي شيء معقد، يعني شيء وايد صعب مو بسهل، فإحنا لازم ندش
0: يعني
1: في أعماقها.
0: أنا بس أبسطها على الناس، أبسطها على الناس، أقول لك الفق بنفسك وبالآخر. الدنيا تغير الجبال.
1: نعم.
0: تغير الجبال تنحتها، مرور الزمن يغير كل شيء نورة. فنرفق بأنفسنا ونرفق بالآخر ونقبل تغيرنا ولا نعارض تغير الآخرين. لأن أشوف الناس يهاجمون بعض، تغيرتي أنا
1: نعم
0: أنت تغيرتي أكيد بتغير. يا جماعة بس الأصول والثوابت واحدة. لكن تغيرنا أنا أسميه في الحياة تزكية وتطور. إن شاء الله يا رب إحنا نتغير دائما للأفضل.
1: أكيد بإذن الله إن شاء الله. أزين إني حق نوع مخصص من أنواع العلاقات اللي هو خلينا نقول العلاقة يلا. مثلا أو علاقة المرأة مع الرجل،
0: رجل وامرأة،
1: رجل يعني. وامرأة إذا تكرر مثلا خلينا نقول نفس نوع العلاقات، مثلا مرأة تتزوج شخص مثلا في صفات معينة وبعدين إن هي تحس إن هي عاشت تجارب مؤلمة فتبتعد عن الشخص وبعدين تعيش تجربة أخرى مشابهة مع شخص آخر، يعني نفس التجربة نفس الألم ربما أقصى لكن شخص آخر، ليش تتكرر هذه الأشياء؟
0: شوفي إحنا عندنا محور مهم يتكرر نفس القصة وتمارين فك التعلق وكسر الأنماط. ليش؟ لأن أنت ترى تأخذ أول داتا لأول نموذج للزواج من الأم والأب في البيت. فأنت الداتا هذه لما تأخذها قد تكرر قصة معينة وقد ترتد، يعني ما تبي نفس أمك، ما تبي تكون نفس أبوك، ما تبي أبوك صامت، فأنت تبحث عن شخص. فإحنا ننظر للعلاقات من أول فلتر شفناه بشكل لاواعي، خزننا داتا عن الأم والأب. أحيانا تنجذب الفتاة إلى الرجل المناسب وإنما تنجذب للشعور المألوف لديها. يعني شوفي الفتاة تنجذب وهذا الرجل بعد ترى ينجذب إلى شعور مألوف. جهاز العصبي ألفه، ويمكن جهازك العصبي ألف الانتقاد، يمكن جهازك العصبي ألف الحرمان والتمنع، يمكن جهازك العصبي ألف الإهمال. انتبهي معاي.
1: نعم.
0: مو دائما المألوف هو الصح أو المفضل.
1: نعم.
0: ولذلك الإنسان لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم.
0: ما بأنفسهم هني يقول غير ما بنفسك، غير منطقة العادة اللي تعودتها. إذا كان الفتاة يتكرر عليها قصة تنتهي بألم، هني يقولها تعالي قعدي قعدي. الرجال اللي كانوا يحركون مشاعرك هل هم صالحين يشاركونك حياتك؟ لأن كثير من الفتيات تنجذب لجرح ولألم تكرره لجهازها العصبي.
1: طيب.
0: الفتاة دائما تبحث عن أمان يا نورة.
1: طبعا.
0: والرجل دائما يبحث عن اهتمام وتقدير واحترام.
1: صحيح. فإحنا لو فهمنا هذا الشيء.
0: أيوة. نعم.
1: لو فهمنا أن المرأة هي دائما تبحث في علاقتها عن الشعور بالأمان ودنا مع الرجل، والرجل يبحث في علاقته مع المرأة عن الشعور بالاحترام والتقدير، وكل شخص قدم
0: نعم.
1: للآخر هذا الاحتياج، أتوقع أن هذا تكون بداية جيدة للعلاقة
0: 100%. وأنا الحين عن طريقك وعن طريق هذا المنبر أقول لنكون موفقين. الدنيا بحاجة إلى موفقين، موفقين يزينون العلاقات في عيون الارتباط الرسمي، يزينون المودة والرحمة، يزينون هذه الآية العظيمة. يعني أنا سأبدأ هذه الورشة هي أنت والشريك، لأنها مستوى ثاني، هي أنت وكيف تحصلين على الشريك المناسب للنسخة الأجمل منك. أنت ما تبين الشراء الشريك المناسب للجروح اللي فيك أو للألم والقصة

0: الصعبة اللي مريتي فيها.
1: نعم.
0: أظن أن كلنا في مرحلة من الحياة نقول خلاص استوب للدروس، ما أبي ألم خلاص.
1: نعم.
0: خلاص أبي أبي أبي أبدأ أستقبل الحب اللي يشبهني وأبيه.
1: صح. طيب احنا باش تغششينا شويه يعني المستمعين، خلينا نقول ندلعهم شويه اليوم، نعطيهم هيكس كذي من الدوره، وشنو اساسيات ان احنا فعلا نختار الشريك الافضل بنسختي الافضل.
0: شوفي نوره، ويمكن انا في مؤخرا يعني وضعنا في الكويت قوانين يعني خلي كل شخص مقبل على الزواج لابد أن يمر بدورة تدريبية أو مجموعة من دورات تدريبية حتى يفهم نفسه، ترى حتى يفهم أنماطه، حتى يفهم ماذا يريد في الآخر وكيف يريده، لأن إحنا ممكن نتشابه في القيم كاسم لكن نختلف في تعريفنا لها. فأنت الحين لما تنجذب لشخص اسأل نفسك أول شيء، هل هذا الشخص مناسب أن يكون شريك؟
1: نعم.
0: هل أنت تكرر أنماط معينة فيها ألم لك؟
1: نعم.
0: أنت لازم تفهم نفسك نورة، إحنا لازم في البداية وهذا كل المنهج فن الحياة الطيبة تفهم من أنت وماذا تريد. ماذا تريد يعني النية. طيب بعد ماذا تريد؟ لا، لماذا تريده؟ يعني كل اللي يسمعوننا الحين كلهم دون استثناء أنا متأكدة كلهم يبون يكونون في علاقة تؤمن لهم السكن. من آياته سبحانه، من آياته ماذا؟ من آياته. شوفي نورة من المعجزات.
1: نعم.
0: وأنا الحين معاش أقول لك، وكل حد يسمع لما تشوف فلان خطب فلان وبيتزوجون قول الله أكبر، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن هذا من آيات الله ومعجزاته أن خلق لكم من أنفسكم من نفسك أزواجا.
1: سبحان الله.
0: كل نفس لك موجود لها زوج.
1: سبحان الله.
0: أي نفس أنت تبي تعيش الزواج لها؟ النفس اللوامة ولا النفس الطيبة ولا النفس الأمارة؟ أي نفس أنت تبي نسخة زواج لها؟ طيب كيف تعرف أنت في أفضل نسخة زواج؟ لتسكنوا إليها. إذا تحقق شرط السكن فسيتحقق شرط الجعل، سيجعل بينكم مودة ورحمة.
1: سبحان الله، يعني كلام وايد حلو الصراحة دكتورة. يعني كذي يشرح النفس.
0: نورة الدورة انت اذا جيتي بتقولين لي او ماي جاد دكتور.
1: اي يعني ما شاء الله.
0: انا هالورشة بتكون حضوري فقط.
1: نعم.
0: حضوري فقط ليش؟ لان في تمرينين ما نقدر نسويهم اونلاين. يمكن يدرون البنات ان عندي موقع، والموقع ما شاء الله لا قوة الا بالله مميز ومتقدم ومتطور وسهل وميسر، ويوصل في مكتبك في مكانك في غرفتك. ما في عذر لعدم تزكية النفس وعدم التطور الحين. لكن هالورشة رياحيني بتكون فقط حضوري.
1: نعم بإذن الله إن شاء الله. راح تكون في البحرين؟
0: راح تكون في البحرين يوم 13 نوفمبر. راح تكون في جميرة سراي. احنا ما نرضى في أي مكان حق رياحين دكتور هوب. وفي خصم خاص للسكن في الفندق، وأنا وايد ممتنة للقائمين والأونرز ملوت هالفندق الراقي جدا، وأنا أحبه وأحب قاعة السارة اللي هي أكبر قاعة زفاف من أكبر قاعات الزفاف. يعني أنتم تقريبا جايين في مكان في عرش.
1: صح.
0: أهلا وسهلا فيك نورة وكل الرياحين.
1: حبيبة قلبي، شكرا لك دكتورة أمل، سعيدين جدا بوجودك ويانا اليوم، استمتعنا بهذا اللقاء، ويا رب إن شاء الله كل التوفيق لكل المشتركات وكل من يعني فعلا يستفيد من هذا العلم اللي تقدمينه. ربي يحفظك دكتورة. شكرا.
0: عندنا باتشر في الكويت إن شاء الله، والجمعة اللي هي 13 نوفمبر في البحرين، وخلصنا في أبوظبي وفي مسقط. هو ملتقى نورة هالمرة، ملتقى.
1: نعم.
0: أبي الرياحين يشوفون بعض، يشوفون. نعم. تطور بعض، يعرفون إيش كثر كل شيء أسهل ما يبدو عليه، وإذا صدقت مع الله سيسمع لك.
1: ونعم بالله. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا نورة.
1: شكرا
0: لفعل البحرين.
1: الله يسعدك. شكرا لك.

مستمعينا وحبتنا، قبل أن نختم معاكم أحب أوجه تحية فخر واعتزاز لكل مهندس ومهندسة من أبناء البحرين بمناسبة يوم المهندس البحريني. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم شركاء في بناء الوطن، كل عام وانتم شركاء في صناعة مستقبل وطننا الغالي البحرين وتحويل الأفكار إلى إنجازات نشوف أثرها في حياتنا كل يوم. فشكرا لكل مهندس بحريني أبدع في مجاله، ولكل عاقل آمن بأن وراء كل تحدي فرصة، وراء كل فكرة جميلة إنجاز يستحق أنه يتحقق. أنتوا فخر البحرين وجهودكم تستمر مسيرة التنمية والتميز. وبهذه طبعا الاحتفالية وهذا اليوم الخاص نختم معاكم حلقتنا اليوم. كل التحيات اليوم قدمنا لكم حلقات من إن شاء الله تكون مميزة. كل حب قدم لكم تحياتي نور أبو شوك، وتحيات مخرجنا المبدع محمد الدوسري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

Yeah.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وافيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى.

الخليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقين. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي جاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: انا لست

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي.

آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين فأم وين ما تكونون، حياكم الله معنا اليوم في حلقة الويكند، حلقة الخميس الونيس من ستار كافي. إن شاء الله راح نتواصل معكم من الحين لساعة 3، أكيد خلاص صرتوا عارفين، وأكيد بعد صرتوا عارفين أن حلقاتنا ما تكتمل إلا بمشاركتكم. المهم مستمعينا راح نتواصل، ومثل ما قلنا لكم يمكن أمس، خلوني قبل أوجه لكم تحيات فريق العمل، أمس أعلننا أن اليوم بيكون في حلقة ستار الظهيرة اللي هو الضم بيني وبين زميلتنا نسرين معروف، ولكن بسبب ظروف يعني قاهرة، الظروف القاهرة امنعت من أن احنا نسوي هالكولابوريشن، وأعتقد أن هالكولابوريشن بيكون مرة واحدة في الشهر، أوكي مرة بالكثير مرتين في الشهر بيصير في هالكولابوريشن اللي هو ستار الظهيرة، الميكس ما بين مشوار الظهيرة وستار كافي. إذن خلونا نوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى التحايا تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش، تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير، تحية توصلكم من سارة الصباحي، تحية توصلكم من مريم إقبيل، مخرجتنا فايزة عبدو ترحب فيكم تقول لكم هابي ويكند.

وإن شاء الله تقضون يا ربي معانا وقت ممتع وممتع اليوم إن شاء الله خلال هالساعة اللي راح نقضيها مع بعض إن شاء الله. فخلكم معانا، أهم شيء إن تتواصلون على 1745256.

0: يلا اسمع الصفقة.
1: يلا واحنا بعدنا بنسمع اصواتكم على 1745566. مسي عليكم بالخير، مساء الخميس، مساء الويكند، ومساء المزاج اللي من الحين نقول له خلاص خف علينا شويه، خف علينا شويه، الاسبوع انتهى. فهلا وغلا فيكم وين ما كنتوا تسمعونا، في السياره، في الدوام، في البيت، او حتى قاعدين ترتبون خطط الويكند من الحين. اليوم مثل ما تعرفون يعني ما عندنا احنا موضوع نحاصركم فيه، ولا عندنا سؤال بنمشي عليه طول الحلقة اليوم.

مساحة لكم، المزاج لكم، والسوالف على كيفنا وعلى كيفكم. يعني بنسولف، بنضحك، بنختبر سرعة البديهة، يعني كذي. عشان أحفزكم شوية خلوني أبتدي معاكم بسؤال أفتتح فيه خطوطنا من الحين، أوكي؟ وبما أن احنا في الويكند اليوم، خلوني أسألكم هالسؤال: هل أسبوع محتاج أختمه بشنو؟ نقط نقط نقط، أكمل الفراغ، fill in the blank، أوكي؟ لو قلت لكم هالأسبوع محتاج أختمه بشنو بتحطون في الفراغ؟ يلا 1-7-4-5-2-5-2-6. وعلى فكرة جاتنا يعني طلبات تقول احنا نبي جلسات. فايزة جلسات، مستعدة حق الجلسات؟ أوكي، هلا هلا في الجلسات يا فايزة، يلا.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا ويلا نبتدي خميسنا معاكم 1745506 معانا ابو محمد. الو
1: اي سامين ابو محمد وياك.
0: اهلا وسهلا يا ابو محمد شلونك؟
1: الله يسلمك.
0: هابي ويكند.
1: دائما اول واحد في يوم الخميس
0: ان شاء الله على طول تكون اول واحد في كل شيء يا ابو محمد.
1: سلمت سودام عبد الله.
0: اهلا وسهلا.
1: انا سميت انت نجمه الاذاعه الله يسلمك.
0: الله يخليك وسلمك. هذه من ذوقك ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع يا رب.
1: سلمت اختي.
0: هذا الاسبوع محتاج اختمه بشنو يا ابو محمد؟
1: بزياره الوالده والكلمه الحسنه.
0: بزياره الوالده واكيد يعني هاي انت متعود تزورها كل خميس ولا هو
1: إيه؟

0: هو الخميس والجمعه بس متعودين يعني دائما احنا المغربيه نمر عليها ونختمها, والجمعه طبعا جمعه الاهل والاحباب يعني مثل ما يقولون, بس هاي يعني مقولتي اليوم يعني.
1: تمام, اذا اختم يوم الخميس او هالاسبوع محتاج اختمه بزياره الوالده.
0: إيه نعم.
1: حلو, تمام. إيه الله يحفظها يعني. الله يحفظها يا رب, يطول لك في عمرها يا رب ان شاء الله. شو الاغنية اللي اخترتها؟
0: طلبنا الله يسلمك اليوم ودام اليوم الخميس, طلبنا البارحة راشد الماجد.
1: الله
0: اول شيء نهديها لكم انت ويا الطاقم كله, ونهديها بعد حق مجلس بطبانية وحق شبكة عين البحرين الاخبارية اللي صراحة اللي مقاطية تغطية يعني جيدة, وحق الكل والجميع ان شاء الله يعني ويكند سعيد.
1: ان شاء الله ويكند سعيد عليك وعلى الجميع يا ربي يا ابو محمد, ومشكور وما قصرت حتى على الاغنية اللي انت اخترتها. شكرا. اذا يعني فعلا مثل ما قال ابو محمد ختم هالاسبوع بزياره الوالده, يعني في وسط مشاغلنا طلعاتنا ترتيبات الويكند, لا تنسون اغلى الناس, لا تنسون يعني الام الابو, خلوا من وقتكم نصيب لزياره الوالد والوالده, قعدوا معاهم سولفة واسمعوا سوالفهم, حتى لو كانت الزياره قصيره ترى وجودكم عندهم يمكن يكون اجمل لحظه في الاسبوع كامل. نعرف ان الكل عنده مشاغل, يعني عنده لاهي مع عياله وشغله وأشياء وايد في الحياة, لكن هذه ما يعني أنك تنسى أغلى الناس في حياتك. ونسمع مريم, هذه إشارة جديدة, ماذا تعني هذه الأرقام؟ أوكي, الأرقام هي 1745566. حين لما تقولون نشكر طاقم البرنامج, إحنا فعلا الحين طاقم, لكن هالطاقم بيستمر لفترة محدودة, مع أني أتمنى من كل قلبي أن هالطاقم يستمر صراحة. يلا نسمع جزء البارحة وإن شاء الله تستمتع فيها يا بو.

0: طبعا بما ان احنا ابتديناها بجلسات وطلبتوا مني في المسجات ان جلسات وفايزه تخصص جلسات طبعا ضفنا ضيفوا عليها حماريه مقبل بعد هي اللي قاعده تختار الجلسات اما ساره فلا هي في استلام واستقبال اتصالاتكم على 1745506 عندنا اتصال جميل مثل ما خبرتوني صح ام فاطمه
1: يا هلا ويا مرحبا وهابي ويكند يا حبيبتي
0: هابي ويكند
1: واحلى هابي ويكند وياكم
0: والله احنا اللي الهابي الويكند ما يكون هابي الا بسمع صوتك
1: يا حبيبتي
0: حبيبتي يا فاطمه شلونك بشريني عنك
1: سلمك يما الله يعافيكم ويسلمكم ويسلم غاليكم
0: حبيبتي حبيبتي الله يسلمك من كل شر يا ربي ونسمع صوتك دائما حلو هاللون يرفع من طاقتنا
1: يا حبيبه قلبي انا عندي اليوم ايه؟ اختمه جوهره واسمها هدى وعلى الريده واسمعها ويفرح قلبي بسمع صوتها الله يحفظك ويخليك يا يمه
0: حبيبتي حبيبتي شنو احلى من هالكلام شنو احلى عمرك. من هالكلام يا فاطمه انا اختم في اسبوعي
1: يا بابو

حبيبتي حبيبتي يا فاطمة. مثل ما قلت لك دائما انت لما تتصلين فينا نحس انه صج صج. انا اول شيء انت عنوان للويكند، انت فرحة الويكند، انت

0: حلو يما اليوم بعد منزلين لنا شاي.
1: شنو؟
0: الله يخلي حكوماتنا وملكنا يا رب.
1: الله الله يا سلام. صدق والله اكيد اشر لي فايزي صدق. مبروك مبروك طبعا. الله يخلي حكومتنا يا ربي اللي ما تقصر علينا ولا على شعب البحرين. عسى الله يديمهم فوق راسنا يا رب.
0: مديرتي كلكم حبايب قلبي
1: حبيبتي. لا لا لا ايه اليوم الحلوة ده ايه الناس الحلوة دي.
0: ايوه كنتي احلى يا يما.
1: حبيبتي يا فاطمة مشكورة. شكرا لك على اتصالك. مع السلامة. باي باي. إذن إيه اليوم الحلو ده راح نسمعها من طبعا إحنا بعد هي أهدتها لنا أم فاطمة وإحنا بعد نهديها لك يا أم فاطمة. تواصلوا معنا إن شاء الله على 1-7-4-5-2-5-2-6.

تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973-1745-5556. ستار كافيه

ورجعنا لكم من جديد يا أغلى وأحسن الناس، ويا هلا فيكم انضموا لنا في ستار كافيه. ما زلنا معاكم وحلقة الويكند اللي نبي نختم فيها أسبوعنا بأحلى مزاج، أوكي؟ وأذكركم بسؤالنا اللي الحين احنا متواصلين فيه، ما تدرون يمكن عقب شوي نغيره. هالأسبوع محتاج أختم بشنو؟ أبو محمد قال زيارة للوالدة، أم فاطمة قالت أختم فيكم مشاركتي في ستار كافيه، وبنسمع أم يساف بعد. كملوا لنا هاي الجملة، وتدرون أحيانا الواحد يوصل لنهاية الأسبوع وما يكون محتاج

0: ترى طلعة ولا سفرة ولا حتى برنامج مرتب، يمكن كل اللي يحتاجه قاعدة هادية، نومة من غير منبه، أهم شيء من غير منبه، أو يشوف شخص مشتاق له، أو حتى يسمع كلمة حلوة تعوض عن تعب أسبوع كامل. وفي ناس بالعكس طول الأسبوع ينتظرون الخميس عشان يطلعون ويغيرون جو ويعيشون الويكند من أوله لآخره. الحلو أن احتياجاتنا أكيد ما في شك أنها هي تختلف، اللي يعتبره شخص يعني راحة يمكن غيره يعتبره ملل. فخلوني أسألكم سؤال ثاني بس عقب ما نسمع أم يساف. ألو،
1: مساء الخير.
0: يتبقى قولش مساء النور وخصيت.
1: بسم الله عليك.
0: شلونش أم يساف؟
1: بخير ربي.
0: هاي ما أدري من الوناسة ما أعرف.
1: يمكن
0: لا تعرفين شنو؟ تعرفين شنو؟ بعترف لكم اعتراف. أوكي، الاعتراف هو أنا كل ما أحط النظارة، طبعاً أنا أستخدم نظارة القراءة. أوكي؟
1: أوكي.
0: زين، كل ما أحطها ينسد عندي النفس.
1: الجيوب.
0: زين. لا تقولين جيوب، لا تقولين جيوب.
1: أوكي.
0: النفس.
1: النفس. صح.
0: يتغير الصوت، أختنق.
1: لا تنزل. ترى الحال من بعضه
0: ده. والله بس الواحد يعني خبرج الواحد يعني الحين ما يقدر يستغنى عن نظارة القراءة. المهم أم يساف، شنو بتختمين أسبوعك؟ أنت هالأسبوع محتاج أختمه بيه؟
1: تشوفي هدى، أنا دائما يمكن أنا أخالفكم الرأي وأطلع عنكم شوي.
0: لازم يساف، بعد إذا يساف ما طلعت برا الموضوع. شنو
1: أنت قلت تختمين؟
0: نعم
1: أنا أقول لك أنا الويكند مالي بأحلى اثنين على قلبي وقلب عيالي.
0: إيه؟ الله، حلو الختام ذي.
1: شفتي؟ فإن شاء الله نبتدي الويكند، نروح البيت نقعد هدى، نطلع شوي نغير جو.
0: وين تدرين أم يساف، في بعض من الناس يعني شوي قلنا مساعة الناس تختلف، في ناس تنتظر الويكند من أول الأسبوع عشان إيه؟ عشان شنو؟ تطلع أوكي وتغير جو. وفي ناس تنتظر الويكند بس عشان شنو؟ ترتاح ويعني من تعب الأسبوع، تبي تنام، تبي ما في منبه، تبي كلش كلش كلش كلش، تبي يعني تقعد مع أقرب الناس وكذي. أنت اليوم قلتي بنطلع، وين بتروحون؟
1: بنطلع هدول الطلعة ما بتكون يعني إحنا نبيها تفريق شنو؟ تفريق طاقة.
0: أوكي.
1: وتغيير نشاط وتجديد نشاط. فبنطلع وين؟ بنروح مع عائلتي وبيت خالتي، بنروح على البحر.
0: الله،
1: نعطيهم مطلق الحرية.
0: والله أحلى مكان، أحلى. بس شوية رطوبة صح؟ ولا
1: لا تغير الجو،
0: صار حلو في الليل؟
1: صار حلو.
0: الله،
1: في الليل.
0: أي صوب أي بحر؟
1: ما بيبقى شيش، بعدين حن بياخذوا مكاننا.
0: أوكي صاجة أوكي. بس كل بحور في البحرين حلوة.
1: هي البحرين بكبرها.
0: اي والله صاجه.
1: البحرين وين ما تروحون يا هدى.
0: عشان كذي انا دائما احب مني تقولون هالسالفه كلها اشر على فايزه، يعني ما ادري الحين اذا يعني هي تقدر ولا لا. ولا تحطي لي الاغنيه القديمه فايزه، في اغنيه حلوه شوارعنا حلوه سواحلنا، ذكرينها ام يساف؟ حلوه شواطينا لون الفرح فيها
1: فينا،
0: اي يغزي الغناويها ويروي.
1: الخميس من الخميسات اللي طافت هدى انا كنت هادية الاغنيه.
0: بقول لك انا هاي الاغنيه يعني حطيتها من البلاي ليست مالتي اوكي في السياره. والله العظيم يعني استانس، يعني خاصه اذا طالعين مكان حلو ورايحين غير جو. والله وفعلا تخليني فعلا اتلفت على الشوارع، يعني وانا اسوق طبعا اكيد احنا منتبهين، لكن وانت تسوقين تشوفين الشارع، تشوفين الناس، تشوفين حلاوه المنظر. عرفتي؟ فيعني والله الله يحفظ بلادنا ان شاء الله ويخليها دوم حلوه وجميله والكل يحبي فيها ويزورها ويزور مجمعاتها وسواحلها واماكنها الجميله. يعني والله صج يعني اطلع اليوم ولا ما اطلع؟
1: اي طلعي، ترى الجو حلو وتعدل.
0: انا من فريق ان ما اطلع يوم الخميس لانه وايد زحمه.
1: لا في اماكن واماكن هدى.
0: اوكي يلا اتقششين عقب
1: نقطع صغيرة. ابراهيم انا عارف ان انت تسمعيني تحملي بروحك في الدرب.
0: ام ابراهيم سمعتي تقول لك انزين عاد احنا ما بنخليك عبالك ان انا بس بدخلك في ذي السؤال.

0: ها
1: لا بعطيك أربعة أسئلة سريعة.
0: أوكي
1: زين، الجولة الأولى طلعت بحر أو قعدت بيت؟
0: بحر.
1: نومة طويلة أو طلعة من الصبح؟
0: طلعة من الصبح.
1: عزيمة عندك أو أحد يعزمك؟
0: عزيمة عندي.
1: مطعم فخم أو أكل بيت؟
0: أكل بيت.
1: شكرا.
0: عفوا.
1: شنو أغنيتك؟
0: اهداء لك.
1: صج والله. اي انت من تقولين اهداء لك ما تخرعيني، تعرفين ليش؟ لان تعرفين اغاني.
0: اي واهداء لك.
1: شكرا.
0: عفوا.
1: شكرا جزيلا. نسمع صوتك على خير يا ميساف يوم الاحد ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: باي باي.

يعني الظاهر ان الويكند عند كل واحد له تعريف مختلف، يعني في ناس تعتبره فرصه للراحه، وناس الويكند عندها فرصه تعوض فيه كل الطلعات اللي ما تقدر تطلعها during the week. لكن اهم شيء ان احنا نطلع من هالاسبوع بشويه راحه وبعد فيها وناسه، وبعد نخلي فيها بعد لو يستحسن كذي

0: ذكريات حلوة، لأنه مو شرط نسوي شيء يعني يكون وايد كبير في الويكند عشان نستانس، لا، في أشياء بسيطة مثل ما ذكروها مستمعينا قبل شوي تخلينا في قمة الوناسة. 1-7-4-5-5-6 وناخذ اتصال. ألو ألو ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نواف.
1: حييك يبجيك ويبارك فيك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك حبيبتي.
0: أنا والله زينة بسمع صوتكم يا أم نواف.
1: عساش دوم يا ربي
0: حبيبتي حبيبتي، زينة
1: حوالك أيامك لياليك يا رب
0: يا رب يا رب. أم نواف، هالأسبوع محتاج أختمه بشنو؟
1: قعدت
0: بيت. قعدت بيت ها؟
1: اي انا بيتوتي.
0: انزين، وطول الاسبوع شنو كنتي تسوين؟
1: في العمل.
0: في العمل.
1: في العمل. في العمل. اي نعم.
0: تمام، فعشان كذي انت تفضلين ان الاسبوع كامل تكونين قعدت بيت.
1: قعدت بيت. اي نعم.
0: حلو. اذا بعد ما عرفنا ختام اسبوعك يكون شنو، فانا حين بسالك 5 اسئله.
1: تفضلي.
0: زاد فضلك. تسافرين فجأة أو تخططين من شهر حق السفر؟
1: لا أخطط.
0: ويكند بدون تليفون أو بدون سيارة؟
1: بدون الاثنين.
0: حلفي.
1: اي عادي.
0: أنا قلت بتقولين بدون سيارة بس بدون تليفون؟
1: لا عادي، بدون سيارة بدون تليفون.
0: والله كفو عليك. قاعدة مع الأهل أو طالعة مع الربع؟
1: لا الأهل أكيد.
0: تسهرين للفجر أو تنامين من وقت؟
1: شريت يوم بخت وسهر.
0: صدق والله؟ والله والله يا بختك، قولي الحمد لله. ها قولي الحمد لله. الساعة كم تنامين؟
1: يعني عقب صلاة أصل العشاء وأركض.
0: لا هاللون يعني صراحة، يعني الساعة كم ذي بالضبط؟ وايد من وقت؟
1: يعني إيه من وقت.
0: وتقومين الساعة كم؟
1: يعني على 3:30.
0: وتوصلين؟ توصلين؟
1: إيه نعم.
0: بس خلاص إذا توصلين يعني يعطيك ألف عافية. توصلين عشان كذي عذرك الحين 6 بعد نوعي.
1: لا لا لا، أنا هذه روتيني والحمد لله.
0: تمام، صحة وعافية يا رب يا أم نواف.
1: يا رب
0: أم نواف، شنو الأغنية اللي طلبتيها؟
1: طلبت الله يسلمك هلا بالليفوني.
0: يا هلابه.
1: اي والله
0: يا هلابه
1: يا أمي، وأقول لي هلا بالليفوني.
0: هذه تعرفين هذه الدخلة الرسمية المفروض تكون حق فايزة. تضحك لأن تعرف أثر هذه الأغنية علي كلكم الحين. أنتوا حافظيني.
1: لا أقول حق أقول لها هلا بالليفوني كهيتها وهي يوي من الشغل. وأقول لها هلا بالليفوني حبيبتي
0: القلب. زين هلا قوليها قوليها شوية. هلا بالليفوني يا هلابة.
1: عدد قد دقات قلبي
0: في غيابه. هلا باللي بعد والشوق جابه.
1: عليم الله
0: قلبي ما سخابه.
1: وهي سدت اكو هي يمي تسمعني وتضحك بعد.
0: تضحك ان شاء الله دوم يا ربي تضحك وبتسمه. يلا نسمع هلا باللي لفاني يا هلابه
1: حبتي الكريم حبيبتي.

0: يا سلام على هل يعني اختيار يا أم، كل اختياراتكم حلوة بس تعرفون يعني هاي الأغنية يعني غير بالنسبة لي. يلا ناخذ بعد اتصال. بو شيماء.
1: هلا أختي هدى، كيف الحال؟
0: أنا بخير طول ما أنتم بخير وبصحة.
1: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نهاية أسبوع كلها توافيق وسعادة يا رب العالمين.
0: يا رب يا رب. إذا هالأسبوع محتاج أختمه بشنو يا بو شيماء؟
1: والله أختي هدى أختمه بكسر الروتين يعني والترفيه عن النفس، سواء زيارات أو طلعات يعني وايد أشياء، يعني وايد أشياء.
0: أوكي.
1: المهم شنو يعني الواحد قد ما يقدر أنه يسعد نفسه ويسعد اللي حواليه.
0: يا سلام، أهم شيء أهم شيء نفسه واللي حواليه.
1: نعم شيخة.
0: إذا قلت لك أبو شيماء أكثر كلمة كنت تقولها هالأسبوع وايد كررها شنو كانت؟
1: والله والله وايد كلمات نقولها يعني كلها خير، يعني وايد كلمات
0: ساعات الواحد يردد.
1: أكثر كلمة نقولها السلام عليكم كيف الحال.
0: اي والله. اوكي. شخص ودك تشوفه في الويكند من؟
1: والله اول شيء يعني في البداية اللي هو الأب والأم، ومن عقبهم الأخوان الخوات الأهل الربع يعني كذي.
0: وايد زين ممتاز. وشنو الأغنية اللي اخترتها يا أبو شيماء؟
1: أول بقول لك أخذيها تذكرين هل أحب أقول لكم هالمقولة اللي هو good afternoon على الشعب الطيب الحنون. تذكرين من يقولها؟
0: إيه إيه لا ما أتذكر بس أتذكرها.
1: الوجود على القطان.
0: واو صجن وأنا أقول وين سمعت هالكلمة؟
1: أيوة
0: الجملة.
1: أنا والله أتابعكم من زمان فقلت أذكركم شوي، وتحياتنا وسلامنا للإعلام المتألق وأخونا علي القطان.
0: علي القطان تاريخ.
1: أيوة والله.
0: أيوة أساس. أيوة تدري يعني هذه البرنامج لا أساس ولا ناس مؤسسين. أيوة يعني. أيوة عرفت يعني علي القط الله تحية تحية حق أنتيمي الودود علي القطان.
1: أيوة
0: وأنا بستأذن الصراحة وبقول له يعني برجع أقول كلمة good afternoon
1: على الشعب الطيب الحنون. نعم.
0: والله عجيب عجيب مشكور لك ذكرتني العافية. ذكرتني
1: الله يذكرنا وياكم بالشهادة على... أختي وحبيت أشكركم يعني طاقم العمل سواء من إعداد من إخراج وإختنا اللي تستقبل المكالمات ويعطيكم العافية إن شاء الله.
0: الله يعافيك.
1: أما أغنيتي ما أقطعكم الله بالخير هي حق أم فاهد الفنانة الملكة أحلام. يا ليل يا جامع على الود قلبين.
0: يا سلام.
1: إن شاء الله تعجبكم وأهديها لجمهور الفنانة ولكم ولجميع المستمعين لها البرنامج الطيب.
0: دام فاهد وغنيتها
1: شلما
0: تعجبنا
1: للكل.
0: آمين يا رب العالمين. مشكور يا أبو شيماء، شكرا لك على اتصالك وعلى اختيارك. ونسمع يا ليل يا جامع.

0: هاف ا نايس ويك.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو
2: ثبت الموجة على ستار كافي. كافي.
3: ويا هلا بكل اللي انضموا لنا الحين في ستار كافي وحلقة الخميس اللي دايما لها طعم غير أكيد لأن الخميس لأن ويكند. بس تدرون أحيانا أحلى شيء في الويكند إنه مو الطلعة اللي نخطط لها ولا المكان اللي إحنا ناويين نروحه، أحلى شيء إن إحنا فعلا نحس عندنا وقت حق نفسنا إحنا. أوكي يعني بعيدا عن مواعيد الدوام، ضغط أي التزامات، أي روتين ملتزمين فيه يعني في الأسبوع. لكن الغريب بعد ان احنا ننتظر الخميس بفارغ الصبر، ولما يوصل نحتار شنو نسوي فيه. هاي انا يمثلني ذي الشيء. اوكي يعني على كثر ما الاماكن موجوده، البرامج موجوده، الا لما يوصل الخميس نحتار الحيره وين. يعني نطلع نقعد نزور نرتاح، بس في النهاية يمكن نكتشف أن أحلى قرار ناخذه أن احنا ما خططنا حق شيء أصلاً، شيء بشيء بروحية. فإحنا اليوم في ستار كافية ما نبي نخلي الخميس يمر بهدوء، لكن نبي نسمع أصواتكم، نبي نسولف معاكم، نضحك وياكم، نبي نعرف أنتم شنو تفكرون. وسؤالنا للحين مفتوح، هاي السؤال الرئيسي، هل أسبوع محتاج أختمه بشنو؟ ومعنا اتصال. ألو ألو
4: السلام عليكم.
3: عليكم
4: يا هدى.
3: انا بخير الحمد لله. عليكم السلام، من معانا
4: يا فوز.
3: اهلا يا فوز. انا فوز على طول من معانا للحين، مو ضابط
4: مو
3: ضابطه معانا
4: ذكر اسمي على طول. انا شايف
3: تخيل بالضبط، هاي اللي انا مستغربه فيه من نفسي ترى.
4: عادي كل واحد.
3: شو اخبارك يا فوز؟
4: الحمد لله تمام الله يسلمك.
3: هالاسبوع محتاجه تختمينه بشنو؟
4: انا ادلع نفسي، اروح صالون، مساج، أسوي شعري، بديكير، مانيكير، هالسوالف.
3: الله يا سلام، والله زين، حلو حلو. هال الواحد محتاج
4: نفسية.
3: الواحد محتاج يدلع نفسه.
4: صح
3: صح
4: صح أكيد.
3: فوز
4: هلا أختي.
3: ما أدري أسألك الأسئلة السريعة.
4: عادي كل واحد
3: عادي. أول شيء شنو الأغنية اللي اخترتيها؟
4: أنا راشد الماجد، قلت لها على ذوقك أي أغنية.
3: على ذوقك أي أغنية؟ لا دم راشد الماجد خلاص نسمع على ذوقها أي أغنية. أنا الحين أنا متحمسة لأن فايزة تعرف ذوقي إذا اخترت الأغاني. يلا نسمع. فايزة قششيني شوية. أنا لبيض.

تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973-1745-5556. ستار كافيه

0: يلا نتواصل مع اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معانا؟
1: شيخة.
0: أهلا يا شيخة، يا شيخة الشيخات، يا شيخة الحلوات. كم عمرك شيخة؟
1: 11.
0: أي صف يعني تصيرين؟
1: السادس.
0: طبعا شيخة أنت طول أيام الأسبوع أكيد مشغولة في الدراسة وفي الواجبات، صح؟
1: إيه.
0: إنزين، هالأسبوع شنو قررتي تسوين؟
1: أروح بيت صديقتي وألعب معاها.
0: تروحين بيت صديقتك وتلعبين معاها؟ بس تشوفين ربعك في الويكند؟
1: اي.
0: وباقي الايام؟
1: باقي الايام ساعات.
0: ساعات طلعين، ها؟
1: اي.
0: اوكي، باقي الايام بس تركزين على الدراسة.
1: اي.
0: انزين، اسئلتك شي خفيفة شيخة؟
1: اي.
0: انزين، انت تحبين الخميس اكثر ولا الجمعة؟
1: الخميس.
0: ليش مو الجمعة؟
1: الخميس لانه ونيس.
0: الله، والله انت الونيسه يا شيخه. زين شيخه، لو صرتي، لو قلنا لك شيخه بتصيرين مدرسه حق يوم واحد، اي ماده بتختارين الدرسين وليش؟
1: انجليزي.
0: اها.
1: لان احس الماده وايد حلوه.
0: الله، انجليزي، تحبين اللغات؟
1: اي.
0: يا سلام عليك يا شيخه، انا بعد صدقين احب اللغات. شيخه،
1: نعم.
0: اذا انت قالوا لك شيخه بيصير عندها محل حلويات، تحبين الحلاوة ولا لا؟
1: مو وايد.
0: زين، غير محل حلويات. شنو تحبين أكلات عشان أعطيك السؤال؟ أوكي، نغير سؤال الأكل.
1: إيه.
0: إنزين الشيخة، شنو تتمنين تصيرين لين كبرتي؟
1: أتمنى أصير بيطرية.
0: الله، تحبين البيتس؟
1: ايه.
0: عندك بيت في البيت؟
1: لا.
0: شلون عائلة تحبينها؟
1: عندي
0: طيور. الله، طيور، وايد حلو الطيور، وتسمعين أصواتهم الصبح، صح؟
1: ايه.
0: وانتي رايحة المدرسة، بعد شنو تحبين يكون عندك بيت؟
1: قطاوة وكلاب.
0: قطاوة، الله، بابيز الصغار. تعرفين شيخة، انا اخاف من القطاوة.
1: ليش؟
0: اخاف وايد، ما اعرف ليش، اخاف من صجي.

0: يعني مو لعب، ما تقشمر، اخاف وايد، اخاف منهم. بس احب البابيز الصغار.
1: اي لانه وايد كيوت.
0: كيوت صح، نفسك كيوت، انت حلوة صح شيخة.
1: شكرا.
0: انت وايد كيوت شيخة. شنو الغنية اللي طلبتيها؟
1: على ذوقك.
0: على ذوقي؟ ذوقي صعب صعب. قالت شنو الغنية اللي قالتها لكم شيخة قبل؟ انت قلتي لهم غنية قبل؟
1: لا
0: لا، هذه الغنية؟ انت اخترتي هاي الغنية شيخة؟ هاي الموسيقى؟
1: ايه؟
0: يلا خلنا نسمعها عيل. باي شيخة.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معاكم في الخميس الونيس. يا رب تكونوا متونسين معانا. مثل ما تعرفون يوم الخميس ما في مواضيع، يعني احنا طول الاسبوع عندنا مواضيع جد شوية اوكي، وعندنا ضيوف، عندنا دكاترة اوكي. انتظروا طبعا الاسبوع الجاي يوم الاثنين بروفيسور ان شاء الله راح يكون متواجد معنا يوم الاثنين باذن الله، ما راح اعلن عنه حين، راح نعلن عنه في وقته. بس جهزوا روحكم اوكي. المهم اليوم نبيها وناسة، أغاني، إهداءات، أسئلة شي بسيطة من عندنا لكم أوكي؟ إحنا بعد شي نحتاج في الويكند نكون شي أكثر راحة معاكم. فواحد 7 4 5 5 6 ناخذ اتصال. اتصال ولا اتصالين؟ اتصالين مع بعض؟ قلتولهم عاد شنو سالفة الاتصالين؟ لا لازم تنبهونهم.

0: والله طرع علينا مسابقة شيء وإحنا نسولف وياكم. تطرون مسابقات اللي فيها حروف، إنسان، جماد، بلاد، نبات، حيوان، ذكرون؟ أوكي نعطيكم حرف. عاد إحنا شنو قررنا؟ إن إحنا ندخل اثنين مع بعض، أوكي؟ واللي بيجاوب أسرع هو اللي بيسمع غنيته، أوكي؟ يعني ثاني ما بيسمع غنيته. ايه ما يصير مسابقه، يعني ليش مسوي مسابقه فايز بعد؟ يعني اكيد سيبها مسابقه، فالمسابقه يعني واحد فايز فقط. يلا جاهزين؟ عندنا اتصالين ولا اتصال؟ يلا الو.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا اهلا يا ابو علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الاتصال الثاني؟
2: معك دانا.
0: يا هلا يا دانا. جاهزين ابو علي ودانا؟
1: جاهزين.
2: ايه
0: جاهزين. عرفتوا انتوا دانا
1: من الحين خاسرين.
0: ليش؟ بسيط بسيط
1: مني، عندي سرعه بديهه اكثر مني.
0: لا لا انت بعد شاطر ابو علي. ابو علي ودانا. دانا
1: سمي
0: سمى الله عدوك. دانا شنو طالبه؟ تشتغلين؟
2: طالبه.
0: وفي اي مرحله؟
2: ثانوي.
0: عشان شي قلت هسأل، أنا صوتي يبين تغنون، عشان شي قلت بسأل. مستعدين؟
1: مستعدين.
0: زين بنات بنات الكنترول، أي حرف تختارون؟ سين.

0: سارة تقول سين، مريم تقول ميم. انزين، لا فايزة عيل.
1: كل واحدة اختارت اسمها. لا
0: اي، كل واحدة اختارت اسمها. عيل تدرون الجهة المحايدة، الجهة المحايدة فايزة. انا فايزة، فا فا. انا بقول لكم وانتم تقولون لي بسرعة، اوكي؟ اللي بيفوز في الجولة هو اللي بيراح يسمع اغاني. شنو اخترت اغنية ابو علي؟
1: الله يا زين اللي حضرت.
0: الله يا زين. اي، واللي بيخسر بيغني الاغنية. اوكي،
1: عشان كذي قلت لك تجيب تفوز علي.
0: زين، دانا دانا
2: سمي.
0: شنو سمى الله عدوك، شنو الاغنية اللي اخترتيها؟
2: والله انا اخترت يعني ام كلثوم، بس شكلي بغيرها يعني.
0: اكيد، لان ويكند ام كلثوم بنحطها يوم بس مخصصة حق ام كلثوم نفسها.
2: بس كم
0: ها، شنو شنو الاغنية اللي تبينها؟ خلينا نجهزها اغنية تناسب الويكند.
1: تختار نفس اغنيتي.
2: حلوة. الوردة الجزائرية.
0: ايوه،
2: يوم وليلة.
0: بقى هاي حق غيرتي ام كلثوم، رحتي حق الوردة الجزائرية. غير غير غير، نبي اغنية اغاني الويكند، اغاني الويكند يا لسات.
2: السبعينات.
0: انتي موديل سبعينات؟ احنا موديل سبعينات.
2: الحين مود سبعينات.
0: مودك.
2: ايه،
0: هاي يبي لها حلقة كاملة. فاطمة، فاطمة قلتي صح؟ دانا دانا دانا دانا. نزين اوكي، جهزوا جهزوا اغنية دانا بعد، هاي طلبها.
1: بعد اذا سبعينات انا موافق.
0: موافق؟
1: بتنازل عن اغنيتي.
0: لا لا ما تتنازل، اللي يفوز اللي يفوز. يلا واحد ستوب واتش. فايزة اوكي، واحد. الحرف مالكم هو حرف الفاء. انا بقول الانسان حيوان جماد بلاد نبات، تقولون تمام؟
1: تمام.
0: يلا واحد ستوب واتش. انسان.
1: فاطمة.
0: حيوان.
1: فيل.
0: جماد.
2: فرن. فرن.
0: بلاد.
2: فلبين.
1: فلبين.
0: بنات. نبات.
2: نبات. فطر. فطر.
0: خلاص ابو علي اللي غالبك يا دانا.
1: وانا اقول حق دانا لازم يحطوا لها اغنياتها، انا متنازل.
0: الله، شوفي هذه هذه جيل السبعينات اللي انت تبين اغاني.
1: ايوه هذه ابي توصلين لها، جيل السبعينات.
0: ايه هذه جيل السبعينات. ما بقول الطيبين، انا اعترض، انا اعترض على الطيبين. انا كلنا طيبين، كل جيل طيب.
1: نعم نعم،
0: صح ولا لا؟ اوكي،
1: وفي النهايه عشان طيب خاطرني فوزي اقول لك الحمد لله على سلامتك. في نهايه الختام حطيني الله يا زين اللي حضرت ما بتردني.
0: زين، ها في الختام هاي نختمها يعني قصدك؟
1: نختمها ان شاء الله.
0: لان احنا شنو جيل السبعينات.
1: سبعينات.
0: اوكي، انزين شنو اخترتي دانا؟ شنو الاغنيه؟
1: وردة الجزائرية.
0: في يوم وليله. جهزتوها بنات؟ انزين قبل نروح لها يا دانا، وبما ان هذه مزاجك ما شاء الله عليك راقي جدا، دانا هل ممكن تقولي لي مقطع شيء من الاغنيه؟
2: من الاغنيه نفسها؟
0: نعم.
2: ايه اكيد، ليش لا؟
0: تفضلي. شو ثقة ثقة، شلون؟ انا احب كذي الواثقين يدخلون وهم واثقين من نفسهم. تفضلي دانا.
2: في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوتي الحب كله في يوم وليلة.
0: تيرارارارارارارارا. كملي.

0: عصفير دانا تجننين يا دانا يا حلوة يا دانا. دانا قولي بروميس.
1: شو؟
0: قولي بروميس.
1: بروميس.
0: إنك الأسبوع الجاي تكونين معانا.
1: إن شاء الله.
0: وتجهزين لنا كذي بعد أغنية حلوة تغنينها لنا.
1: إن شاء الله.
0: تمام؟ زين. إحنا بنحط فايز الأغنية بعد الفاصل ولا حين؟ يلا حين نسمعها. أبو علي ودانا thank you so much على المشاركة والتحدي.
1: You're welcome.
0: Bye.

0: Have a nice week.
1: خلي الويكند يبتدي معانا على 93.3 ستار كافي. هدى درويش وفايزة عبدو. خميسك غير مع ستار كافي.
2: تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973 1745 5556. ستار كافي.

0: كفي طالبة في المرحلة الثانوية، لكن ما شاء الله ما شاء الله ذوقها الغنائي رجعنا يعني لزمن الغنية الأصيلة. اختارت لنا يعني غنية وردة الجزائرية في يوم وليلة. الجميل أن هذه الغنية العربية الأصيلة حتى عند الجيل الجديد حاضرة، وهاي بحد ذاته يعني وايد صراحة شيء أسعدني، لأن الفن الجميل يعني مثل ما تقولون ما يرتبط بعمر ولا بجيل، الفن الجميل يعيش ويستمر. إذا نطلع لفاصل ومن بعدها راح نتواصل معاكم مع هالأجواء الجميلة ونرجع لكم نكمل وناسة الخميس ومشاركتكم وأسئلة سرعة. ف 1-7-4-5-2-5-6 1-7-4-5-2-5-6. خلكم ويانا لأن الويكند ما يحلى إلا بوجودكم.
1: تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973-1-7-4-5-5-5-5-6. ستار كافيه.
2: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه.
1: تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973-1745-5556. ستار كافيه

0: نرحب فيكم في آخر دقايق من ستار كافي لهذا اليوم، ومعنا بنختم مع ولا ما نختم؟ أوكي عندنا بعد فيه؟ نزيل تمام. طبعاً على ما يجهزون الاتصالات معنا الآن بو جلال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا ودي بسرعة.
0: السلام
1: عليكم يبين. يا أم عسل.
0: يعني بو جلال أنت بروحك صراحة، يعني الأشياء اللي تسويها وتقولها لنا بروحها، يعني ما يحتاج نسألك ولا ندخلك في مسابقات ولا شيء.
1: عبد الله أنا أحب المسابقات.
0: حبتها. أوكي بسألك أول شيء.
1: سؤال صعب.
0: صعب؟ ثلاثة أسئلة بسألك.
1: إيه قولي.
0: مريم أي تبين أسأل؟ أول واحد من الثلاثة أسئلة قصدك؟ أنزين أوكي. طبعًا هذه الأسئلة من عند مريم الحين أوكي؟
1: أوكي.
0: بو جلال.
1: نعم.
0: عمرك قلت أو شي لحظة شنو الأغنية اللي اخترتها؟
1: خميسكم فعل.
0: شو اسمها؟ خميس بعد؟ هذه ترى صارت أغنية الخميس.
1: إيه.
0: عندك أنت مجدولة هذه الأغنية أوكي؟
1: أعتمدها أنا.
0: أنزين. أبو جلال عمرك قلت أنا في الطريق وأنت ليه الحين ما طلعت من البيت؟ قول الصج.
1: الصج لا.
0: الصج لا.
1: إيه قد دائما أكون صريح.
0: إنه.
1: إنه أنا حتى لو متأخر أقول لهم والله الصراحة أنا في هذا المكان وسامحوني أجي لكم في
0: الدار. أشوى الحمد لله. أنزين. عمرك حطيت ستوري

0: حق شخص معين وقعد تراقب اذا شافها ولا لا، قول صج
1: صج. ايه
0: ايه
1: ايه
0: اوكي انزل ليش
1: بعد اكيد انه قطله ناقصه بتشوفه
0: زين لحظه

0: والله ينصح يقول لك اللبيب وبالإشارة
1: يفهموا. لا بس قصدي يعني هاي بروحها موضوع صراحة، يعني قصدي في ناس ليش أصلا يعني أحط ليش إذا الإنسان الشخص ما يفهم من البداية ليش نقزات
0: هذي بعد اللي ما يفهم بعد
1: أنت مصر لا أفهم لا أفهم
0: لا أصبحنا
1: أي انزين أبو جلال لو سيارتك تقدر تتكلم شنو الشيء شنو أول سر بتقول له لنا عنك
0: شنو أول سر
1: بتقول له لنا عنك
0: بتقولي بارك الله فيك
1: إيه
0: صدق أنت تعذبني
1: إيه؟
0: بس ما تخليني
1: الله مهتم فيها يعني تعذبها وتهتم فيها
0: أكسرها ورد أصلحها
1: وعلي توصل مرحلة تكسر
0: من 2000
1: اوكي ما شاء الله من سنه 2000
0: اي والله محافظ عليها بدل سيارات ما شلون لهي ما تبدل
1: 26 سنه
0: اي والله
1: ما شاء الله تبارك الرحمن وان شاء الله تتم عندك يعني هاي انتيك الحين
0: اي بس يعني انا محافظ عليها مخليها اللون يعني حق ويكند مو ويكند
1: الله وهي فعلا انتيك يعني شيء انتيك ولا
0: والله هي مميزه يعني
1: اوكي فعشان كذي بس تستخدمها حق الويكند
0: إيه إيه
1: آه تمام ممتاز إنزين الحين ما بتغير الأغنية
0: لا
1: متأكد
0: 100%
1: ليش أنت مصر عليها ليش جواب نهائي ليش مصر؟
0: يعني أول من أول ما سمعته أنا حبيته خصوصا جوها حلو
1: إيه
0: ويعني مودها حلو يعني معناها جديدة بس أنا
1: نعم جديدة من أي ناحية من
0: يعني
1: وين جديدة؟
0: لحاسة سنوات أنا تحكي قديمة تحكي عن أم كلثوم.
1: آه هاي جديدة عشان من 10 سنوات.
0: إيه هذه.
1: كم فايزة؟ كم 9 سنوات. تسع سنوات. جديدة نعم جديدة أكيد. أبو جلال.
0: أمري.
1: هابي ويكند. أنت مسك الختام. عفواً. وبخميسكم فلة أغنية أبو جلال المعروفة والمعهودة التريد مارك نكون وصلنا إلى ختام الخميس أتمنى أن كان خميس ونيس بالنسبة لكم ومثل ما دائما أقول لكم الخميس غير أوكي نطلع عن المواضيع الجادة اللي تناقشها during the week في الأسبوع خلال الأسبوع نطلع عن مسألة أن في ضيوف أو لا هو open day نقول اللي نقوله ونسولف اللي نسولفه ونضحك ونتقشمر ونسمع الأغاني ونطلبها حتى يعني أقصدي نطلبها ونسمعها أوكي فإن شاء الله نلاقيكم على خير يوم الأحد بإذن الله نالله أحيانا وإن شاء الله نقدم لكم المواضيع اللي تليق فيكم والضيوف اللي تتمنون يكونوا موجودين معنا ولإتاحة الفرصة أن أنتوا تتواصلون مع ضيوفنا إلى اللقاء وهابي ويكند.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرونه.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، ننميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: ساعة على هواك، جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم، الإهداءات في بحرين FM 93.3، ساعة على هواك.

أصدقائنا الجميلين المتابعين لهذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، حياكم الله في ساعة جديدة ورحلة جديدة من الطلبات.

0: اهداءات عبر برنامجكم اللي تحبونه.
1: ساعة على هواك.
0: أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرجة فايزة عبدو ومريم قبيل المتدربة من جامعة البحرين. إهداء طلب أي شيء في بالك على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ثبت الموجة وخلك معانا، أجواءنا حماسية سريعة جدا، وأكيد إحنا نسعد بس باستقبال اتصالاتكم ونسمع أصواتكم ونتلذذ معاكم بقيمة اختياراتكم اللي عند أغنية معينة، يوم ميلاد، هداء خاص، عبد المجيد، راشد، سيروس، بوعيسى، كلهم ربعنا، كلهم شاعر، ملحن، فنان، موزع. ثبت الموجة وخلك معانا لأن الأجواء غير مع فايزة عبدو.

أي أغنية في بالك مستمعنا الكريم والمستمعة العزيزة؟ طالع من الدوام، راجع من الدوام، رايح شمال البحرين، نازل جنوب البحرين، شرق ولا غرب، حتى لو أنك رايح المطار أو راجع من المطار، وين كان مشوارك؟ الساعة اللي على هواك تحلى أكيد على 174-456. هلا بالهداءات والطلبات.

في ساعتنا اللي على هواكم نحضر لكم مجموعة من الأخبار ومجموعة من المواضيع. اليوم موضوعنا في فكرة، الفكرة ليش فنان واحد أو فنانة؟ أنا بعنونها بكلمة فنان عشان ما أروح حق فنان وفنانة. فاللي تسمعني الحين بقول لك فكرة وركز فيها لأن بتفاصل فيها من بعد الفترة الدينية، ولكن بعطيك نبذة عنها الحين. ليش فنان معين يتعاون في ألبوم أو ميني ألبوم مع ملحن واحد أو شاعر واحد؟ عندنا أخبار فنية راح نتناولها وراح نعطيكم نماذج وأمثلة لأن هالشي مو بجديد. هل لأن الفنان اللي يتعاون مع ملحن واحد يبي من خلال هذا الألبوم أو الميني ألبوم يستعرض أدواته اللحنية الفنية الموسيقية، أو الشاعر اللي يتعاون مع فنان واحد يبي يقول له هذا الكلام اللي عندي سم وتفضل؟ أنا في حالة قد تكون حالة فيها يعني بعض الأشياء اللي حاولت أدور عنها لمدة أسبوع لين ما رسيت على ثلاثة نماذج. أطلع معاك يعني شيء بسيط مع بلقيس وأرجع أقول لك تفاصيل ليش الفنان يتعامل مع شاعر واحد أو ملحن واحد.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، حلقة الخميس من برنامج ساعة على هواك مستمرة ومكملة معاكم أكيد، لأن موعدنا يستمر إلى السادسة مساء، ولكن الآن نتوقف معكم للفترة الدينية ومن بعدها راجعين لاستكمال ساعتكم اللي على هواكم.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين، قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة الخميس من برنامج ساعة على هواك. هلا بكم وحياكم الله في البرنامج الخفيف البسيط اللي عنوانه انت وتساعدونا. تساعدونا في شنو؟ نتعرف على الذوق، الذوق، الاختيار، الاهداء، الطلب. خلي اقول لك شيء بسيط، سلفون معاي دائما، قول ليش في إذاعة البحر اللي الحين في برنامج طلبات وهداءات واغاني؟ حلو، عندك يوتيوب، انا بقول اسمه، عندك اي منصه من المنصات تحط الاغاني، حلو، شلون نعرف ذوقك؟ شلون نعرف ان الفنان الفلاني اغاني مطلوبه؟ شلون اعرف اذا عندك اهداء معين؟ شلون اعرف اذا عندك مناسبه معينه؟ احنا نتشارك الفرحه. اليوم اذا في فنان بحريني نزل اغنيه احنا نسولف عنه ونتكلم عنه ونتصل به ونهنيه ونكلم الطاقم الفني اللي معاه. نعرفك على الجديد، اليوم بنعرفك في نهايه البرنامج على حفلة حق الفنان محمد البكري، شفت شلون؟ في الصالة الثقافية الساعة 8، يمكن يترتب جدولك سريع، تبرع على الربع ولا الربع يمرون عليك. على العموم هذه سوال في معاك على 1-7-4-4-5-6، سولف معاي بالأغاني والإهداءات والطلبات.
1: ساعة على هواك.
0: عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا هلا اخوي.
0: اهلا وسهلا، نتعرف على الاسم الكريم.
2: معك حنان.
0: حياك الله يا حنان. ايش حابة تسمعينا يا حنان؟
2: ابي اسمع الحته الحلوه واهديها حق احلى مهندسه روان العجلان.
0: عساها تسمعنا الحين.
2: واهديها حق كل المهندسين بمناسبه يوم المهندس البحريني.
0: والله ونعم يستاهلون. انت مهندسه؟
2: لا.
0: يا سلام يا حنان، انا حبيت المكالمه وحبيت الاهداء حق الربع، نشارك الربع الفرحه. صح
2: صح،
0: انا وياك مو مهندسين، فايزه مو مهندسه، هي مهندسه ابداع واخراج.
2: بس نفتخر بكل المهندسين.
0: ايوه، ورابعك مهندسات.
2: اي اكيد،
0: اعطيهم عيل الكلمه من القلب يا حنان.
2: اهديهم كل عام هم بخير، واهديهم هذه الاغنيه بهاي المناسبه.
0: مشكوره يا حنان وما قصرتي وتسلمين، وكل عام وكل مهندس ومهندسة على أرض هذا الوطن المعطاء بخير وصحة وسلامة. تمنى لكم التوفيق، انت هندس حياتنا معاكم.

0: 15 أكتوبر من كل عام يحتفل البحرينيون بمناسبة يوم المهندس البحريني لتكريم الكفاءات الوطنية وتقديراً لإسهاماتهم المحورية في مسيرة البنية التحتية والتنمية العمرانية والصناعية والمشاريع الاقتصادية في مملكة البحرين. التحية والتقدير من إذاعة بحرين اف ام لكل مهندس ولكل مهندسة كذلك إن صح التعبير في تأنيث بعض المسميات بالنسبة حق بعض المهن. لذلك نقول لكل مهندس بحريني وإن صح التعبير لكل مهندسة بحرينية يعطيكم العافية وعساكم على القوة وإحنا معاكم وأكيد ديرتكم تحتفي بكم لأنكم دائما وأبدا موجودين بإسهاماتكم ككفاءات وطنية.
1: ساعة على هواء.
0: في بداية الساعة مستمعين الكرام قلت بقول لكم اليوم عن موضوع معين. الموضوع هو عبارة عن لماذا فنان أو فنانة يختارون ملحن واحد أو شاعر واحد في ألبومهم أو ميني ألبوم. خل أعطيك من القصة من قبل شهر تقريبا، لأن في سبتمبر اللي طاف يعني سبتمبر 2026 الفنانة أميمة طالب أطلقت ميني ألبوم بعنوان أميمة تغني وتر من إنتاج روتانا. هذا المشروع مستمعين الكرام يأتي ضمن 4 أغاني، كل هالأغاني من كلمات الشاعر عبد الله بن فيصل بن يزيد وألحان الملحن وتر. العنوان الألبوم الشامل أميمة تغني مع وتر. لماذا هذا الاختيار؟ دائما وأبدا نطرح هذا السؤال في الساحة الفنية. في بعض الأحيان هناك ملحن عنده رؤية فنية يجتمع مع شاعر معين ويبتكرون هنا جسور تبني الكلمة مع اللحن وبذلك تنوجد هذه المعاني والألحان مع الفنان ويغنيها ويقدمها لجمهوره بطريقة رائعة. هل تكرر هذا العمل؟ نعم تكرر هذا العمل والمشروع مع أكثر من فنان. لذلك أميمة طالب تغني وتر في 4 أعمال. العمل الأول أي مبادي من كلمات الشاعر عبد الله بن فيصل بن يزيد والحان وتر. 60 مخطي كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد والحان وتر. وأيضا اسم إنك كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد والحان وتر. وقلت بيني كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد والحان وتر. روتانا تقدم لنا المتفرد، لذلك أميمة تغني وتر في أغنية 60 مخطي.

أميمة تغني وتر. سمعنا معاكم إلى أغنية 60 مخطي من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد وألحان وتر. هالتجربة والمشروع يجمع بين صوت واحد وشاعر واحد وملحن واحد، ولكن اختلاف التوزيع الموسيقي بين الأعمال. 60 مخطي تقول أميمة لك غلا بعد شوي.

0: على هوا.
1: أميمة تغني وتر، استمعنا حق أغنية 60 مخطي من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد وألحان وتر، والجدير بالذكر من توزيع الموزع البحريني الكبير والقدير هشام السكران. تحياتنا لك يا حبيبنا يا مبدعنا، يلي أينما تحل تحل بصماتك وإبداعاتك. تكلمنا بشكل سريع عن أميمة تغني وتر، وهن هالمشروع مشروع قائم على فنان واحد أو فنانة وشاعر واحد وملحن واحد. نكمل معاكم إن شاء الله بقية النماذج، ونقول لكم إن هالمشاريع موجودة في الساحة الفنية. ونذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل للطلبات والإهداءات وللسوالف الحلوة عن الأغاني على 1-7-4-4-5-6.
0: ساعة على هواء.
1: ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
2: الله يمسك بالخير والطيب والكرامة أبو سعيد.
1: يا مرحبا وحي هالصوت.
2: يديم مساك في الصحة والعافية
1: أستاذنا راشد بن سند. كيف مسيت؟
2: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا حبيبي. شخبارك يا أخوي بسعيد؟
1: طيب وبخير، شلون صحتك؟
2: أبشرك خير الحمد لله، الأمور كلها بخير وطيبة الله يسلمك.
1: حي الله الريال وعاش من سمع الصوت.
2: الله يسلمك يا طويل العمر. شكرا شكرا شكرا للإطراءات اللي تقدمها، وتحية حق كل مهندس ومهندس اليوم. وأذكر بالاسم بنت أختي ألاء القرعان،
1: الله يوفقها.
2: والله يوفقها إن شاء الله إلى الخير
1: الجميع يا رب.
2: وطلبنا اليوم أشكي عليك الحال راشد الماجد.
1: الله يا عارف الحال
2: يا عارف
1: الحال. عجيب عجيب.
2: الله يطول عمرك يا أبو سعيد
1: وعمرك بالخير ما
2: والإهداء طبعا للجميع
1: مشكور.

راشد بن سند، شكرا على اختيار الفنان راشد الماجد اغنية اشكي عليك الحال من كلمات الشاعر بدر المليحي، الحان وغناء الفنان راشد الماجد.

مستمعين الكرام، نكمل معاكم النموذج الذي يعتمد على فنان واحد، ملحن واحد أو شاعر واحد. راشد بن سنر كأنما يقرأ المعطيات، واللي احنا محضرين لكم ونقول لكم مجموعة من السوالف ونربطها في الساحة الفنية. اختار الفنان راشد الماجد ورجعنا حق بطلال، بطلال اللي نحبه ويحبونه هل البحرين، ولا حضوره المميز على مسرح بيوندانا، وأكيد احنا في 2026 انت رياك يا بطلال في مملكة البحرين. في عام 2024 الفنان راشد الماجد في ألبوم استحالة، هالألبوم اللي طرحته شركة روتانا في عام 2024. هالألبوم ضم كم أغنية؟ 14 أغنية، كلها من ألحان الموسيقار الدكتور طلال. استمعنا معاكم حق الألبوم، وتذكر احنا في 2024 في بحرين اف ام تكلمنا عن الألبوم وتنوع الألحان وقيمتها وما هي تصورات الموسيقار الدكتور الملحن طلال، لأن تجمعهم علاقة قوية وقديمة، والموسيقار طلال اسم غني عن التعريف، وتواجد هذه الثنائية الجميلة بينه وبين الفنان راشد الماجد تخليدا للمسيرة اللي تجمع الفنان راشد الماجد بالملحن الموسيقار الدكتور طلال. احنا نقول لكم ان في اعمال وفي نماذج وفي مشاريع تجمع فنان واحد بملحن واحد، ولكن في عمل 14 اغنية يجب ان نقف ونشوف التلون والتنويع في هذه الاعمال. لذلك هذه الاشياء كلها موجودة في الساحة الفنية، الحكم اكيد حق الجمهور.

الشاعر على هواء. حياكم الله مستمعين الكرام، نكمل معاكم ساعتكم اللي على هواكم ونستقبل اتصالاتكم وطلباتكم وأكيد اهداءاتكم على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. في موضوعنا اللي نتكلم عن تجربة فنان مع شاعر واحد أو ملحن واحد، وقفنا معاكم قبل شوي عن تجربة الفنان راشد الماجد والموسيقار الدكتور طلال في ألبوم سمية باستحالة، وبالفعل استحالة نوعا ما نصح التعبير، أنك تلحن 14 عمل كملحن واحد مع اختلاف شنو؟ مع اختلاف النصوص. أعطيك فكرة، قبل شوي استمعنا أغنية دنيا الجمال حق الشاعر خالد المريخي، هذه الأغنية يسمونها الشعر النبطي، ولكن الذكاء والفطنة والأبعاد والقدرة أنك تلحن بإبداع أيضا أغنية بالفصيح. اللي عارف العروض واللي عارف الأوزان الشعرية يعرف أن في تقارب، نعم ولكن في فوارق جدا بسيطة، من يتقنها هو الملحن المبدع المميز. لذلك كان في تحدي في هالألبوم أمام الموسيقار طلال أن يبدع في 14 عمل مع اختلاف النصوص والصور الشعرية وأيضا طبيعة التعبير. لذلك هناك العديد من الشعراء في ألبوم استحالة وكلهم شعراء نبطيين، ولكن في عمل بعنوان مدي بساطي للشاعر مين؟ نزار قباني. اهني الأبعاد وهنا الإبداع من قبل راشد الماجد المقرون بالإمتاع من خلال الموسيقار طلال.

الله الله يا ابو طلال، هذه من الاغاني الجميله واللي فيها نقلات في المقامات حق المتذوقين اللي يحبون الموسيقى. اسمعوا اغنيه مدي بساطي.

0: احنا معاكم وساعاتنا على هواكم، نكمل معاكم المواضيع ونذكركم برقم التواصل على 1-7-4-4-5-6. نستقبل الاتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-973-1-7-4-4-5-6.
1: ساعة على هواك.
0: تكلمنا في البداية عن تجربة أميمة طالب تغني وتر، وكنا نتكلم عن تواجد الفنان مع ملحن واحد وجمعتهم أيضا 4 أعمال من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد. انتقلنا معاكم إلى نموذج آخر، الموسيقار الملحن الدكتور طلال مع الفنان راشد الماجد في ألبوم استحالة، لحن له 14 عمل. أروح معاكم إلى النموذج الأخير من خلال بحث البسيط المتواضع، الفنان عبد المجيد عبد الله، نعم تعاون مع ملحن واحد وشاعر واحد. التجربة كانت في عام 2024 ضمن ميني ألبوم من غناء الفنان عبد المجيد عبد الله، ألحان طارق محمد وكلمات تركي. خلاص المعلومة صارت معروفة في الساحة الفنية، الشاعر تركي هو نفسه الملحن طارق محمد. نبي نفهم البناء حق المشروع هذه كامل. هذا الألبوم في عام 2024 تضمن 6 أعمال، عندنا حكى واجد ويا بنيتي وأباعيش وحط راسي واحتاج لك وخلاص ما بي، من كلمات شاعر تركي وألحان طارق محمد. إذن النماذج اللي نتكلم عنها تعاون الفنانين أو الفنانات مع ملحن واحد أو مع شاعر واحد تثمر وتؤتي بنتاجها من أي ناحية؟ الناحية الرؤية الفنية الموحدة، الرؤية وبناء النص الموحد، وأيضا الكيمياء اللي موجودة ما بين الفنان والشاعر والملحن. فحلو اليوم لما نشتغل مع فايزة عبده 40 برنامج، في البرنامج رقم 41 بيننا كيمياء على طول، تفهمني من نبرة

صوتي وتفهمني من طريقة كلامي، أسرع الكلام ولا بطأ الكلام، فايزة معاي دائما وأبدا. هذه الفكرة من التعاونات الموحدة، الجمهور يحكم والجمهور راعي الذوق، لأن هذه الأعمال لا، هل أنت مع أو ضد أن فنان يتعامل مع شاعر واحد أو ملحن واحد؟ عندك حرية الحكم. أما أنا راح أقول لك أن هالنص اللي بتسمعه الحين بصوت عبد المجيد عبد الله من أعظم النصوص، لذلك أغنية فيها كمية خيال من الفنان عبد المجيد عبد الله، اسمها أحط راسي، ركز عليها لأن يوم من الأيام راح أقول لك قصتها.

اليوم تاريخ 15 اكتوبر 2026 ونذكركم بليلة العود للفنان محمد البكري مع الدكتورة جو تشاو في ليلة تحتفي بآلة العود وأنغامها تجمع ما بين الأرث الموسيقي وتقاليد شرق آسيا في مهرجان البحرين الدولي للسينما على الصالة الثقافية اليوم الساعة 8:00 مساء. تحية محبة وتقدير للفنان الكبير محمد البكري. أبو علي أنت تمثل ثقافاتنا وهويتنا وطبايعنا وعاداتنا وتقاليدنا وموسيقتنا ولحن البحريني خير تمثيل. Good afternoon يقولون ولا good evening؟ Good evening؟ Good evening أبو علي.

كل المحبة والتقدير والدعم والامتنان للفنان محمد البكري في ليلة العود مع الدكتورة جو تشاو في أمسية تحتفي بآلة العود، وهنا الثقافة والتقارب الموسيقي الفني بين الثقافتين، الثقافة البحرينية والثقافة الصينية. اللي سمعتوه قبل شوي الفنان محمد البكري يقدم أغنية معروفة ولكن بطريقته الخاصة. اللي حببنا في الفنان محمد البكري أنه يوصل لنا كل فن طريقتنا وأسلوبنا ولهجتنا. لذلك احنا بنختم مع الفنان محمد البكري بأغنية جدا رائعة كلنا نحبها، ونحب من خلالها نسمع الصوت الجميل العذب من الفنان محمد البكري. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد في معية المخرجة فايزة عبدو والمتدربة من جامعة البحرين مريم إقبيل. شكرا لكم، والوعد يوم الأحد. في أمان الله.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة. ترى ما نكذب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين

0: وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما.
1: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحشتونا وايد، اشتقنا لتواصلكم معنا عبر الأثير من إذاعة بحرين FM على 93.3 FM. يا هلا وسهلا بكل من يتابعني ويتواصل معنا من البحرين، أحبائنا وإخواننا يا هلا وسهلا فيكم. منورين أكيد البث الإذاعي وأيضا البث
2: مرحبا بأصدقائي التيك توك
1: البث اللي على التيك توك، حياكم الله. ويش فيها اللون ليش كذي؟
3: هلا بالخميس يلا الروعة.
1: لا أضغط فوق عماد.
4: اي يعني صيدته ايش قاعد اسوي من زمان؟
1: اكسس تو وات
4: لعبتها الانجليزي.
1: اوكي، ذير از سمثينج رونج ان تيك توك، اي دونت نو.
3: باش باش يعني
5: تعرف انجليزي.
4: عموما احنا ما بنقدر نقرا تعليقاتكم مستمعينا،
1: المهم اللي يشوفونا
4: يعني لانه اشوف الاي تي قسم الاي تي. الو مرحبا، هلا مساء الخير. والله صدقين ليت الانترنت بكبره ينقطع ونفتك
1: ليش؟
5: آمين
4: والله من الأخ. في احنا عندنا مشكلة في مواقع اللي كلهم يبون يصيرون شبكة أخبار وما يبون لك، لأن عشان هو يصير ترند فما بيجيبون لك إلا الأخبار السيئة اللي حطمون فيها نفسيتك ويلعبون في نفسيتك، بس عشان هو يصير يعني أوه هذا الموقع واو، هذا الموقع يجيب بالتايهة. الحين الناس تبي أخبار تكون شوية ها مفرحة كذا، على أساس لا تنمي الطاقة السلبية عند خلق الله. من تفتح حتى لك سبرورورور كل أخبار تغث وأخبار، ويدورونها من مختلف أنحاء العالم
1: لأن الناس تحب المشاكل.
4: صارت فوضى مقيتة وفوضى مالها طعم، شبكة تواصل بشيء فوضى شنو ذي اللي قاعد يصير؟
1: مزل ليش زعلان؟
4: لأن نفسيتك ومن تبطل تشوف شيء ذي إلا بيصير إلا بفعله، وطبعا يطرح المجال للإشاعات على كيفك. وعندنا ناس غايف الذكاء، شيء مو طبيعي، نحط لك البار حتى البار على السالفة حطه غلط.
1: شنو البار؟
4: هذه الناس، شو هذه نفس الناس اللي أنا عاني منهم، أنا نفس هاي الناس. السؤال
1: البايو
4: قدم الحلقة.
5: بس اكتب فضلك.
4: قدم الحلقة.
5: انا اللي فيني كافيني.
4: قدمي الحلقة احسن.
1: يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا مرحبا وحياكم الله ويا هلا وسهلا بكل من يتابعنا ويتواصل معنا. التحية موصولة منا لكم اخوانكم عماد وسيما اللي راح يكونوا معاكم على الهواء. اول مرة نقول اسامينا، ترى بقول لك شيء عاد.
4: بقول لك شيء.
1: ما يصير ما نقول الاسماء.
4: عطنا اشياء شيء مفرحة اليوم نبينا.
1: أحب بيحط لك طيران
4: الوان الجي ونكبر الجي غير. يا مرحبا مستمعين الكرام في كل مكان في هذا العالم بـ IFM 93.3. هذا البرنامج الذي انطلق منذ عام 2011، ونحمد الله العلي القدير أننا لم نحقق أي هدف، ولكن لذلك حكمة ولذلك رسالة بأن ما نرسله ليس له أهمية. فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اليوم في 2026، وازلنا صامدون بإلقاء أفكارنا التي لا تمت للواقع بصلة ولا تمت للهدف بأي معنى، وليس لنا معنى أساسا، ونحن أساسا من خيالكم، نحن منا وإليكم، ولكن السلام عليكم.
1: شيك ترى أنت وايد افكتد أنت دي ولا لا؟ والله إحنا ترى افكتد في المجتمع. ليش
4: شنو
1: افكتد؟
4: شوفي انت مني بس الوالبيبر ذي.
1: لا
4: وانا مو بعرفك
1: شارت

0: صحن الصيني دي اللي لابسته
1: برنت ذي برنت برنت
0: شنو برنت؟
1: يعني برنت رسم يعني
0: برنت يعني رسم؟ برنت يعني رسم
1: يعني قصد بنتد بنتد
0: بنتد اوكي انا عايز خلي الانجليزي بحاله خلي الانجليزي بحاله رحمه الله والديك
1: ايش فيك الله
0: بنتد اوكي اي
1: طباعه صح
0: ايه شاب رسام رسم للطباعه
1: اي طابع طابعي طابعي يا شوق استغفر
0: ما قلتي رسم حول ولا قوه الا بالله
2: لا لا لا تشوفوا لبسي انا لا انا يا عشان تشوفون لبسي
1: ايش دراني جاي انا الحين جاي عشان تنتقد انا شنو لابسه ترى دي مو تسالفه
0: شوفي التيك توك بس خلصينا
1: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم
0: الصوره اللي وراي انا
1: ايش فيها بعد ايش فيها بعد
0: شنو بيعزل شوف
1: دخل
0: ويصير
1: مثلك
0: فيرب شنو اسمه ذي احمد
1: فايبريشن
0: لا لا بتعجلطني ذي
1: شنو عيال
0: لا لغه انجليزي لا عربي شنو كنت تتكلمين
1: بحريني
0: فليكر بتطنزي على شيء ما تعرفينه
1: انا
0: لا تطنزي على شيء ما تعرفينه
1: فابرك هو بيقول لك فابرك
2: يا جدعان شوفوا لكم مخرجين جداد
1: يا مرحبا ويا مسهلا فيكم وحياكم الله اليوم الخميس عماد عاد نبي شوي نغير الأجواء انت حين بديت وقلت عن الأخبار السيئة انت قاعد تطحن على نفس الموضوع صراحة
0: وين الخبر السيء خبر السيء اللي على لبسش خبر سيء
1: هاي وايد خبر سيء صراحة
0: بس دش التيك توك وشوفوا إذا ون بيبر ولا لا ذي شوفوا
1: قلت لك برنت
0: برنتد
1: شنو الموضوع موضوعنا اليوم طبعا كالعادة
0: موضوعنا اليوم هو أب منك هاد
1: موضوعنا طبعا سكتش كالعادة احنا يوم الخميس
0: خذي راحتك خذي راحتك
1: اي مشهد
0: قنوات الاتصال وذي خذي راحتك عندك ساعة ولا تمشي
1: بتمر بتمر
0: ولا تمشي تحط عينك على الساعة وصدقاي
1: بتمر بتمر بتمر ان شاء الله طبعا نحيي اخواننا واهلنا من البحرين وايضا يشاركونا التردد الاخوان والاصدقاء والاهل والاحباء من المملكة العربية السعودية حياكم الله وان شاء الله يا ربي منورين البحرين اليوم طبعا الويكند معروفة عماد احنا ما شاء الله اهلنا من السعودية وحتى من الخليج يكونون يتواجدون في البحرين فيا هلا وسهلا وحياكم الله العين أوسع لكم من الدار وأيضا تحية كبيرة إلى الأحباء في الإمارات اللي يسمعنا من أبوظبي على 88.4 في أم دبي دار الحي أيضا ما ننسى مستمعينا أيوة الأبليكيشن أو التطبيق الخاص لتلفزيون وإذاعة البحرين ممكن هذا التطبيق تنزله في تلفونك وتسمعنا من خلاله في أي مكان كنت موجود
3: Download the Bahrain TV and Radio app
1: أحمد I think you need to change the music
4: ألو
1: شيك
0: قومي قاعد محل قومي قاعد محل
1: بعد ما اقول رايي لا اله الا الله
0: لا راي ما يقول في العلن
2: ستي انا اللي في
0: ما يقول ما ينقال في العلن
1: because I think it's crowded نبي موضوع
2: استني حبيبتي حبيبتي استني
0: انزين في ايميل اذا عندكم اي خبر مفرح طرشوا عليه خبر مفرح طرشوا على هالايميل
3: IFM93.3@gmail.com
0: Thank you for your cooperation.
1: لحظة لو المطر تقول في في اثنين أو ثنتين بالذات لازم تشيلون منهم التلفون أم فلان ورفيجاتها
0: أم فلان ورفيجاتها
1: حين أبو عارف أنا حين
0: أم فلان من
1: لون المطر حين تخليت صار عنده لا
0: فضول. لا وأنا ما أبي أقول من لازم يشال من التلفون ما أبي
1: من؟
0: خلني ساكت مبي في فئة لازم يشال منهم التلفون فعلا لأنهم اللي يبون لك النرجسية
1: انزين نسمع السكتش أساس ان احنا ان شاء الله توصل لكم الفكرة واتوقع اتوقع بتفهمونها لان هي واضحة ولأنه وترند هالأيام يعني يلا تفضل اي لولو حبيبتي الاكستنشن ينن ها شو رايكم فيه بخلي لك اياه الاسم تحت تحت في المنشن تمام اهلا لحظه لحظه من ذي شو اسمك انت حتى اسمك بايخ ما له معنى بقول لك شيء انزل انزل انا ما بناس هنا عندي ما عندهم ذوق ولا عندهم

0: حبيت انا بعد حبيت.
1: ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي حاجيني؟ انا كم مره اقول لك على سالفه البثي؟ انت مصحين على وجهك؟ كم مره اقول لك فشلتيني؟ فشلتيني قدام الاهل، فشلتيني قدام الناس، انت شنو ذي؟
0: لحظه لحظه لحظه لحظه، فشلتك في شنو؟ بقول لك شيء، من دفع الفواتير، من وين انا جبت الفلوس حق دفع الفواتير؟ من وين جبت انا اللي دفعت انا فلوس مدرسه فهود؟ من وين ان شاء الله؟
1: شنو من وين؟ يعني من وين دش من وين دفعته؟
0: إيه
1: لا تقول لي من البث هذه بعد.
0: لا عيل، من وين؟
1: من البث دفع هذه البث.
0: إيه من البث.
1: وبقول لك احنا البث شغال؟
0: اي شغال.
1: شنو شغال؟ احنا قاعد حاجيك والبث شغال؟
0: اسد اسد
1: اسد كرمك اسد نهش يلدك.
0: الله
1: شنو اسد يعني؟
0: مشكور يا ابو محمد اسد بيزات.
1: من ابو محمد بتستحين على وجهك؟
0: بيزات الرجم الاسد الرجم.
1: شنو بيزات؟ اسد بيزات.
0: ايش فيك انت؟ اسد يعني بيزات وايد وايد، يعني احنا اذا حصلت انا ثلاث اربع اسود واو صدق صدق بنصير مليونيرية.
1: اسد يعني بيزات؟
0: ها
1: يعني يلا بروح البس تيمون وبومبا وبيج.
2: Have a nice week.
1: بكره اجازه.
0: توقع واضحه البثوث ها؟
1: البثوث.
0: اي موضوع البثوث.
1: البثيثة.
0: البث البث المباشر اللي فيه وين عاد احنا نقصد في التيك توك. وياما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في ازدياد للحين، في ازدياد. ولأن يعني للأسف احنا كلنا نقول انه لا والله احنا ما بنتابع اشياء هابطة، ما نتابع مثلا الناس تافهة، ما نتابع، ونرد مرة ثانية وللأسف نتابع، واحنا للأسف اللي نساهم في ان هم يستمرون يوصلون ويقدرون ان هم يحققون اهدافهم عن طريقنا احنا.
1: يا
0: انتوا ايش رايكم في موضوع البثوث هذه اللي تكون على التيك توك يعني؟ ودائما يمكن احنا نسال ونتساءل مع بعض، هل بالفعل صارت مهنه يعني او مصدر دخل للكثير من الناس؟ لان فيها ماني وفلوس، فالموضوع عادي عندك انك انت تطلع في البث حتى لو ما عندك موضوع ولا عندك شيء هادف. ما ترينا حتى في واحد ترى بس يطلع بس ساكت،
1: واحدة ساكت أحسن،
0: واحدة تطلع عماد بس راقدة، تخيل
1: وراقدة أحسن.
0: يعني
1: أحسن من الأشياء اللي نشوفها.
0: وين يعني وين الهدف من الموضوع؟ وغيره وغيره، وانتو تعرفون وتتابعون وتدرون وتشوفون.
1: من الأسئلة بعدنا بنعرف غير رأيكم في هذا الموضوع، بس حبيت أوضحنا نقصد المنطقة كلها مو بس العربية، ترى حتى في العالم كله. مدى خطورة هذا الموضوع؟ هل لا سلبيات؟ هل لا إيجابيات؟ شنو من متوقعين المستفيد من هذا الشيء؟ اثنين، خطورته إلى أي درجة؟ وشنو المراحل العمرية اللي ممكن تتأثر بهذا الشيء؟ إذا كان له خطورة، في ناس ممكن تكون عنده وجهات نظر يقول لك لا، هذا انفتاح على العالم. نتساءل تساؤل يمكن احنا متوهمين، أو يمكن أنا متوهم لما أقول هل ذي لا علاقة بمؤامرة إعلامية معينة؟ ليش يعطيني برنامج مجانا أطرح فيه بشكل مفتوح كل اللي أبي لا وحصل أيضا ممكن مردود مادي بعد من خلاله ومجانا من شركات كبيرة رأسمالية كانت ولا غيره؟ حبوني يعني لهالدرجة؟ من المستفيد؟ وليش هالاستفادة؟ وممكن شنو يحصلون من وراء هالشيء؟ إن كان تيك توك، وطبعا تيك توك هو الحين المتصدر لأنه في مردود مادي، لكن أيضا اليوتيوب عندك تلقاه، عندك وعندك حتى ممكن سالفة من خلال الانستغرام، لكن بيكون أصعب شوي، ولكن هو التيك توك الأسهل. لهالدرجة يحبوننا؟ لهالدرجة يموتون فينا يعطونا برامج لهذا الشيء ونتكاشف؟ احنا على الكره الارضيه بيننا وبين بعض الامور كثيره، وكل ما زاد المحتوى سخافه نقول ولا اهميه؟ وهل المحتوى المهم يحصل مردود مثل المردود السخيف او المحتوى يحصل اكثر من المردود ذي؟ فاسئله كثيره عندكم، هاي مو موضوع بس بث تيك توك، الموضوع وايد اكبر من كذي. رايكم نبي نعرفه من خلال اوطب انسان راح تقول لكم هذا الرقم

0: شكرا عماد. 1 7 4 50 50 6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 6 1 7 4 50 50 6
1: من داخل البحرين، من خارج البحرين 0 9 7 3 1 7 4 50 50 6. عماد بعد ما ننسى ان احنا السكتش اللي سويناه هو نموذج شفناه واقعيا، يعني
2: ما بالغنا فيه.
1: اي ما بالغنا فيه في الحقيقه، للاسف في بعض الازواج اللي هما يمكن قاعدين يدشون هاي البثوث وفي انا مو بباطين شابلي الا داعمين اللي يدعمون، اللي يدعمون بفلوس، هاي وين لهم ذين بيزات اللي تدعم فلان وعلان؟
3: على النبي محمد،
2: شنو المحتوى اللي تدعم انت؟
1: اي محتوى؟ حتى لو ما عندك محتوى.
2: وانا ما افهم طبعا في سالفه، هاي سالفه الاحكام محكام ذي قومي شنو قومي
1: شيء مقرف
2: ترى
1: وبلاوي بلاوي تصير بلاوي
2: جولات، هاي مو فاهمه انا، اذا حد يشرح لنا بعد انا مو فاهم
1: نبي نعرف نبي نستفيد. يمكن ما تدرون،
2: يمكن ما تدرون احنا على الكلام اللي نقوله الليل انا وسيما اقول لك خذ الرجيع على الهواء، رجيع اذا فيها اسود والدنيا.
3: هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟
2: بالضبط.
1: ناخذ اتصال معنا. الو مساء الخير. الو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، حياك الله، من معنا؟
4: مساء النور، معك سلطان من السعودية.
2: أهلا نعم سلطان. يا سلطان
1: حيا الله للسعودية.
4: ما عليكم دولة، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
2: سمعت الموضوع كاملة سلطان؟
4: سمعت الموضوع بصراحة، وموضوع دائما نفكر فيه، ودائما عندنا حالة استغراب من حالة البثوث اللي قاعدين نشوفها ومنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا والله من الناس اللي ما تابع البثوث، لكن في الفترة الأخيرة يمكن خلال أسبوعين الماضية التيك توك بعض المرات يظهر بثوث وقت طراوة تقلب كذا، تتفاجأ طبيعة البثوث المنتشرة على مستوى العوائل، على مستوى الأسر، على مستوى شيء غريب وعجيب
1: سلطان. يعني ما تلاحظ انه صار كنا شيء عادي ولازم نتقبله، وصار موضوع يعني اللي يتكلم فيه يقول لك انت ايش فيك متخلف؟ ليش ترى
4: لو كان البث مثلا شاب ولا شاب فاتح بث ومن باب انه يسولف طقطقه وذكر، لكن لا، اصبح الموضوع كانه حرفه شحاذة في كثير من البثوث. يعني اسره كامله تظهر قدام بثوث وتتكلم في امور جدا تافهه. ما ادري لا يعني ايش المنطق اللي هم عايشين فيه، ما ايش في مردود مالي اوكي، بس معقوله في مردود مالي بالمستوى هذا؟ ما ادري، احس انه امور جدا هابطه وجدا صعب ان احنا فعلا في زمن عايشين مثل هالاشياء، خاصه مع الاطفال والصغار والمراهقين اللي يتاثروا بالامور هذه.
2: نعم.
4: الرقابه هي افضل وسيله للمنع مثل هذا الشيء، مثل ما صارت رقابه على الاطفال عندنا في السعوديه، ان عدم ظهورهم في او استقلال ظهورهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: سلطان المشكله مثلها اللي مسوين هذا البرنامج هم المستفيدين، يعني ففي النهايه يقول لك حتى لو في رقابه ما بيحط لك الرقابه اللي يعني انت تمنعك منك انت تفتح لك بث وهذه، يعني ما ادري، احس طعم مسوين لنا طعم هم، يعني
4: اللي حاط البرنامج هو حاطه كسرعه اساسا. اوكي انا قاعد استخدمه مجاني وانتها مجاني زي كذا، بس ما هو مجاني اساسا، هو سلعه له مردود مالي كبير ومردود ضخم يعني على مستوى الارقام.
1: نعم
4: وكذا.
1: نعم.
4: لكن ومن خاصه الداعمين الساذجين ما ادري 200 دولار، كانه هل الفلوس على الدرجه هذه بلاش يعني تسول؟ ما اعرف والله العظيم، يعني لو كان
1: والله احنا بعد نتساءل مثلك سلطاني، والله شيء غريب. يعطيك العافيه سلطان، وشكرا على تواصلك معنا من المملكه العربيه السعوديه. ونرجع مرة ثانية أيضا ونتواصل معاكم مستمعينا على 1 7 4 50 50 6 من داخل البحرين، ومن خارج البحرين فقط إضافة فتح الخط اللي هو 0 9 7 3. ألو مساء الخير. ألو
5: مساء النور،
1: حياك الله.
5: خلي الشيخ خاص اخباركم.

0: الله يعافيك. من معانا؟
1: ياكم علي شمتو فشلتونا.
0: حياك الله حياك الله.
1: شخبارك يا استاذ عماد؟ اخبارك؟
2: شلونك؟ شخبارك؟
0: الله يعافيك حياك الله. وين وين الدنيا؟
1: برامج مالكم والله حلوه والله حلوه. استانس اسمعكم اقعد سياره وده واجده. بس بغيت اداخل في هالموضوع.
2: قول مو فشلونا
1: يلبسون البحرين. هذا مو بحرينيين.
2: ايه
1: يلبس لي باروكه ويلبس لي مدروي وشق البثوث.
0: ايه
1: بقى لا، اهل البحرين طيبين محترمين. البثوث هذه في ناس واجد بصقوها يعني.
0: انت تتابعهم يعني وتحب ان تتابع؟
1: لا لا انا تيك توك. اوكي تيك توك طالع يعني بس كذا اتصفح. فالساعات تدخل بثوث دائمين وتعال بحرينيين يقول لك تعال ادعمني وصاير يعني خربطه واجد.
2: علي شنو شنو يعني شنو المردود السلبي من وراء الموضوع؟ يقول لك هذه حريه. هاي تعتبرها حريه؟
1: هاي حريه حريه ورجال يحط باروكه ويرقص. يعني هذا بعد فشلتونا هذه. في لا في صراحه في بعض البثوث الصراحه
0: نعم
1: محترمه تتكلم ادب ادب.
2: انزين الناس المحترمة في التيك توك هل يحصلون دعم مثل الناس اللي
0: غير
2: محترمة؟
1: لا مو هذه المشكلة.
0: اي
2: يعني الغلط في الناس من المتابعين علي.
1: ايه بس المشكلة المتابعين لماذا يصرفون السؤال؟ لماذا يعني لماذا يصرفون على يعني البثوث الغير مؤدبة؟ زين يصرفون عليها يدخل واحدة. ترى هذه الفضاوة يعني.
0: اي والله فضاوة صج.
1: فضاوة واحد عنده بيزات يجي يحط لده عشان لأنه مشهور بحريني عنده مكان يدخل يدفع له أسدين فلافل. أسد ب120 دينار.
0: الأسد ب120 وأنا عبالي ب150 طلع 120.
2: 120؟
0: 120.
2: خذ البث مالنا علي عقب البرنامج يا نسيمة. تسلم يا علي. شكرا يا حبيبي على اتصالك. يا مرحبا يا مرحبا.
0: 120 أنا عبالي أكثر.
2: يعني إحنا لو نطلع بث نحصلنا بس
0: 3 أسود.
2: كنا نتراجع عن موضوع حلقة اليوم. والله شوفوا ترى مو كل البثوث سيئة أمانة. والساعات شوف الإعلام إحنا لما يجمل لك السالفة. والساعات الترفيه مطلوب ومو كل شيء لابد أن يكون له فكرة ولا هدف أبدا. ممكن هو يكون نوع من أنواع التنفيس عن ما بخلج مو بمكانها، عن ما في داخل الإنسان من ضيق. فلذلك ترى بعض هذه البثوث كم قال؟
0: 120.
2: خذ اليوم الليله ب 12 براوي كان البث شكله. باين مع فيال مو باسود.
0: في فيل بعد؟
2: ما ادري انا كذي قلت.
0: يلا ناخذ اتصال. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك الله. من معانا؟
3: هلا هلا سيما.
0: هلا في منى؟
2: منى؟
0: منى شكلك تتابعينها متابعين البثوث؟
3: لا والله حب اقول لك انهم عمر شلونك؟
2: يطول عمرك يا منى. انت شلونك اختي؟
3: الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
3: انا صراحه هذه التيك توك اللي يحطون اليوميات اللي من يصبحون
0: اي
3: زين ليه مرتين يعني كلها يومياتهم تنبث مباشر
0: بعد.
3: يعني انا احس دي ما لها داعي يعني ما عندهم خصوصيات كلش. يعني كل الأشياء يطلعونها حق الناس. إنزين لو يصدقكم شاب تقول عطونا عين صح ولا لا؟
0: زين هما قاعدين يستفيدون ماديا منى في النهاية يقول لك.
3: أوكي يستفيدون ماديا في أشياء مثلا أنت تستفيدين منها تتابعينهم. أوكي في أشياء تتابعينها بس على فضاوة يعني ما منهم فايدة بس عشان ندعمينهم تحطي لهم نقاط شيء هاللون.
2: زين
3: يعني أنا
2: إحنا السؤال منى هل اول شيء هذه تلفونه حريه؟
3: اي صح
2: في حريه. هل انت مع تدخل الدوله في هذا الموضوع ولا السبب هو احنا اللي نتابعهم؟
3: لا السبب احنا نتابعهم
2: احنا
3: نعطيهم
2: وايد. احنا

0: بس على ما تفوتين باثمان وسيما هاك بالبرنامج.
1: لا لا على طول انتم ما شاء الله
0: براويكم شيء ما صار.
1: حياك الله ان شاء الله 16 سنه العمر كله.
0: الله يسلمك يا منى. شكرا تسلمين.
2: حياك الله. يعني بقول لك انزين احنا ما تحكينا بعد شو اسمه عن الازواج اللي تخيل يعني زوجين زوج وزوجته ها يطلعون بس وما اعرف يعني انا مو فاهمه وين الفكرة هذه اللي يعني
0: وين ها وين
2: اي يعني هذه العلاقة علاقة خاصة انا
3: وين؟
2: ما ندري
3: اي بلد
2: ما ندري
0: اي فيعني على فكرة لا لا لا الروح بجانب او الروح في خط جلد الذات جلد الذات حفظيها بيها ترى مو العرب ترى الكرة الأرضية كلها صايرة كذي ها يعني في مصايب زرقة خلنا نشوف الاتصال من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
2: ألو مساء الخير
4: ألو مساء الخير
2: أهلا وسهلا من معانا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته
2: من معانا
4: صديقة قديمة من زمان ما شاركت وياكم استاذة لولو
0: استاذة لولو استاذة
2: لولو
0: ونعم ونعم
4: لولو بن علي
0: والنعم
2: والنعم استاذة حياك الله نورتينا
0: ونعم
4: حبايبي
2: يا مرحبا يا مرحبا فيك يا مرحبا فيك
4: الله يحفظكم الموضوع وايد شدني وانا احب مواضيعكم من زمان ما انقطع عنها سامحوني
2: حياك
4: ولكن وانا اسمعكم وانتم تسولفون قلتوا نقط اللوم على منو علينا ولا على الجهات الحكومية ولا على منو بالضبط أنا الآن بقول لكم رأيي طب أنا دائما رأيي مخالف ودائما يثير الجدل رأيي أنا لما أي أقول أنا بفتح بار
0: يعني حانة يلا نجملها شوي انت ناوي توقفين البرنامج
4: لا لا لا
0: لا, لا اذا ناوي قوله اي زين
4: شنو شو اقول يعني الحين انا بضرب لك مثال ان انا اذا جيت حطيت الخطا امام الناس الدقائر
0: شنو الدقائر اي لا اوكي يعني اي تمام
2: زين
4: انا الان نوقف للدقائر حطيت الدقائر تنباع بالبرادات عادي وعلى مرأة الجميع ويجي حاسبت المدخنين ليش تدخنون هل أنا أقدر أضمن جميع المراهقين والشباب والشيبان والحريم والريايين أقدر أضمن عقلياتهم أنهم بيقدرون يمسكون نفسهم أمام الغلط إذن أنا لازم في تدخل حكومي بالإضافة إلى نصح وإرشاد شخصي حق الأوادم
0: بقول لك أنا ما أقدر الحكومة يوميات بتتدخل في ذي الموضوع وكان في اقتراح لذي الموضوع قبت الدنيا عليها لا وهذه حرية وهذه كذا وهذه كذا
4: لا
0: قبت الدنيا
4: لا
0: حريجي
4: حرية في مجتمعات كافرة أعتذر حرية في مجتمعات كافرة لا يحدها دين ولا الدين حط لنا الحلال والحرام يعني أنا مو
0: ولا مجتمعات محافظة لها قيمها ولها
4: نعم عرب عادات وتقاليد دين إسلامي لازم نحترمه ولازم نتقيد فيه
2: يعني أنت أنت تقولين أستاذة لولو أنه لازم في يعني الجهة المعنية بالأمر اللي تختص فيها الأمور لازم يكون لها
4: أولا جهة حكومية ثم إحنا ويا عيالنا ويا أهلنا ويا شخصنا حتى إن شو نقدر نسيطر على نفسنا لكن إحنا نحتاج أحد يقومنا نحتاج أحد يقول لنا والله احنا فتحنا لكم هالمجال بس في مقومات في اشياء نقول عنها ستوب في دوله مسلمه
2: او في ضوابط عربية. ضوابط معينه ضوابط. نعم
4: في ضوابط ما نهد الناس هدد واذا غلطوا ينقل لها ها شفتوا شلون غلطتوا تعالوا بنسحبكم بنلعن خيركم اسف على الكلمه
0: زين استاذ لولو بس عشان ضيق الوقت بس سؤال سريع يعني مثل هذه البرامج ما نبي نقول اسمه مثل هذه البرامج أنا دائما يراودني هاي السؤال في بالي هل هم طرحوه مجانا حبا فينا يعني ولا شنو المقصد تتوقع
4: حبا فينا لا لا لا لا, لا. في أجندات قديمة من قديم الزمان من أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف نخترق الإسلام وكيف نضعف المسلمين وكيف نضعف صفوفهم عن طريق التوافق هذه
2: نعم. احنا شاكرين لك المداخلة يعطيك العافية شكرا يا مرحبا.
0: لازم نعم على هذا الموضوع. شفت الموضوع ايش كثر مهم، شفت الموضوع ايش كثر خطر؟ ترى الموضوع مو بس بثوث ذي، الا بعض البثوث زينه ترى.
2: لا احنا لا تسوي لهم كذي،
0: لان في ناس
2: يا حار يا بارد،
0: لا في ناس يقولون كلام مهم، لا
2: في
0: اي،
2: لكن للاسف
0: في بعض المذيعين ممكن يسوون بثوث
2: ممكن
0: يعني يكون اولا دعم للمذيعين لان حالتهم حاله، فيعني
2: صدقنا ولا حد بيدعمنا
0: هذه وايد ورده ما في طحنين من 2011 وهدوك.
2: يلا ناخذ اتصال احمد. الو مساء الخير.
5: مرحبا مساء الخير.
2: يا مرحبا يا هلا وسهلا.
5: مرحبا شيخ،
2: من معانا الاسم؟
5: وياكم محمود نوخذ.
0: والنعم
2: يا اخوي محمود، حياك الله تفضل.
0: يا مرحبا. آه
5: والله في الحقيقه انا كنت مؤيد للمتصله قبل الاستاذ الاولى زين، ومؤيد ايضا لكلام عماد بعض من الاشياء اللي قالها، وهي ان انا يمكن اكون مخالف للكل بحكم مجال عملي انا في مراقبه هاي المنصات.
0: تفضل.
5: نعم.
0: انت حكم عملك انك تراقب المنصه.
5: نعم اي نعم. يمكن تخصصي مختلف في البحرين، وهو جديد، هو جديد حتى على الساحه زين. نعم. هو مراقبة المنصات بالكامل. المنصات هذه بشكل عام هو اصلا تم برمجتها او اطلاقها واستهدفت شيء في الانسان. هذا الشيء هو ان اولا عندك الجانب اللي يحب طبعا ياخذ لي مدخول زياده وكذا، فهذه انتشرت مو بس في البحرين، حتى في
0: العالم كله،
5: مو بس العالم، مو بس العالم العربي، حتى عندك انت لو تتذكر فخامه الرئيس دونالد ترامب زين.
2: نعم.
5: طبعا هو طالب بانه يكون خلينا نقول مو تامينه، انه يكون امريكي تماما.
0: ايه يكون
5: نعم. ايه نعم. عندهم توجهاتهم طبعا، ولكن في النهايه هذا يرجع للفرد. إذا كان في سلوك آخر مختلف عن سلوك الإنسان الطبيعي اللي يحب يكافئ أحيانا، أنت تحب تكافئ، تحب تكافئ الأطفال، تحب تكافئ الشباب، تحب تكافئ أي شخص يمثل وجهة نظرك، وبعض الأشخاص يحبون يكونون كرماء.
2: كرماء بزيادة.
0: زيادة.
2: كرماء بزيادة.
0: ما شاء الله ما يصيرون كرماء إلا في أشياء معينة.
5: أنت تشوف الآن الكل يصرخ، مع احترامي للكل، ولكن الكل يصرخ من ضنك العيش على قولتهم، ولكن لما ينزل أي جهاز جديد ما نبغى نقول أسماء زين، تشوفهم مصطفين أقساط مثلا. هو كل يحب الإنسان يحب دائما يشوف على قولتهم نعمة الله عليه، يراوي الأشخاص أن الله منعم عليه وكذا، وأحيانا بالاحتياج. فنفس السلوك هذا سلوك بشري تماما، وما له علاقة في أنه يحاولون يستهدفونك أو شيء. وأيضا
0: أنت ضد هذه الفكرة أنها هي
5: تماما. إيه ليش؟ لأن إحنا عندنا الآن وأنتم في الإذاعة ومثقفين ما شاء الله، أستاذ عماد الأستاذ أيضا مثقفين تماما، وتعرفون إن في البحرين إحنا صار عندنا مثلا دخلنا الإعلام من أعتقد أنا ما صححوا لي أعتذر منكم، بس أعتقد من الأربعينات أو الخمسينات إذا ما خاب ظني.
2: الإذاعة 55.
0: الإذاعة افتتحت 45 رسميا 55.
5: أحسنتم زين. في البحرين إحنا عندنا حكومة مطلعة تماما ومثقفة، عندنا مثلا حتى في الخارجية دائما أقول عندنا ناس مثقفين. فأنت عندك في البحرين خيارات محددة، الشعب أنت تختار تبى تروح يمين، تبى تروح يسار، تبى تروح سيدك على راحتك. فإذا كان في لوم لاستخدام البثوث والمكافآت للأشخاص اللي ما يتوافقون هي معاييرنا كخليجيين، لازم نلوم الأسرة دائما. الأسرة تتلاحظ وزارة الداخلية، تلاحظ وزارة التربية، دائما التركيز على الأسرة فقط. أنت عليك فقط من الفرد نفسه عشان تعزز فيه الخيارات اللي ممكن يتخذها. نعم. اي خيار ممكن يتخذها. نعم. اي مساق بروحه.
0: نعم.
5: وما يصير لوم المنصه نفسها، بالعكس انت نفس ما انت قلت الحريات، ركز على الحريات.
0: نعم.
5: بحرين عندنا هنا حريات وانت. نعم. تختار. فاذا نعم. في فرد سوى خطا يكون على شنو؟ عليه هو واسرته فقط، ما نقدر نلوم الحكومه ليش اتاحت. طبعا احنا انا كان عندي عتب على وزارة الإعلام مثلا لحجب بعض المواقع. طبعا انت ما يصير تحجب، انت فقط عزز الفرد، حرية الفرد فقط. زين. اذا كان في توجه طبعا ارهابي ذاك مختلف تماما، انا اتكلم عن الاشياء الثقافيه.
0: نعم.
5: اذا مثلا اسلوب موسيقى ما عجبني، فيلم ما عجبني، انا الحمد لله اتوقع البحرين ما قاعده تحجب الان الافلام او المسلسلات وتركز عليها.
0: نعم.
5: صح لي هالمعلومه ما ادري انا صراحه.
0: لا احنا انت مساله الحريه الحمد لله احنا يعني نظام حر ويتقبل الرأي والرأي الآخر.
5: نعم
0: ويحترم كل الآراء. نعم
5: لا لا تخربون هذه الحرية رجال، خلوا الجماعة يستانسون، خلهم يتوقعون.
0: لا هو محمود مجرد كان طرح بأن يعني أنت تعرف المجتمعات الغربية إنزين ما راح يسوي مناصة حبا فيك، هو أساسا يعني هذه إذا كنت أنا أصدق أنه حبا فيك، هو حبا في المصلحة العامة،
5: أهداف المادية فقط.
0: بالضبط، هي مصلحة عامة ومصلحته هو الشخصية، وممكن يبني مصلحة الشخصية على تعاسة الآخرين، وهذه واضحة من أمثلة كثيرة قاعدين نشوفها. فلذلك الواحد بدأ يتشكك من أمور كثيرة مثل هذه المنصات اللي تدخل لقعر داري في البيت، وأنا ما أعرف شنو الأفكار اللي قاعد توصل من خلالها، أو شنو البرمج اللي قاعد يبرمج فيها مخي، بحيث أن أنا أتبرمج برمجة أكون باشر نسخة أخرى من الغرب.
5: نعم أحتاج، ولذلك عليك أن تنتبه على أبنائك فقط.
2: هي المشكلة، المشكلة يا محمود في الأبناء، الأبناء صاروا يتأثرون بشكل كبير من هالبثوث. تتخيل أنت النداء إذا بنت عمرها 13-14 سنة تتابع واحدة في التيك توك تقول والله أنا حصل وحصل وحصل، شو يصير عنده أكيد. الفكرة اللي في باله معناته أنا ليش أدرس وتعب يعني عمري بروح بفتح بث وبتيني الفلوس.
5: كلنا نبغى نفتح بث لأمانة.
0: نعم نحن بنفتح محمود. محمود انتظرنا الساعة 11. شكرا أستاذ محمود حبيبي، شكرا على اتصالك ومشاركتك وهذه المشاركة القيمة من داخل البحرين.
2: ها كله عشان البيزات؟
0: على عشان شنو؟ عشان شو السبب؟
2: صدق؟
6: فلوس عز مني صار.
7: لا بلا عز منك يا ولدي.
6: فلوس زي غيرتكم.
0: آه بقولهم بلبس بارني. يا هلا ويا مرحبا مستمعينا من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
2: ألو مساء الخير.
8: السلام عليكم.
0: يا مرحبا.
2: هلا أبو سعيد حياك الله.
0: يا أبو سعيد يا مرحبا. يا مرحبا. يلا عطوش كبوس بل. يا مرحبا يا أبو سعيد.
2: حياك الله يا.
8: شخباركم.
0: الله يسلمك.
2: زين يا أبو سعيد البثوث وما يحصل فيها هذا الموضوع.
8: والله شوفي أنا بقول كلام وأعتقد أنه يمكن البعض بيزعل منه، ولكن حفاظا على قيم وعلى مبادئ وأخلاق إحنا تربينا عليها. تمام. بالنسبة للبثوث أخوي عماد إذا تسمعوني يعني بوضوح.
0: نعم معك.
8: إنزين البثوث صارت مهنة ملا مهنة لا. هي إسقاطة بكل المقاييس. إسقاطة بكل المقاييس.
0: إسقاطة بكل المقاييس.
8: نعم بكل المقاييس بما يترتب عليها من فوائد أو من خلينا نقول إحنا سلبيات. لأن في الأخير معروف السالفة أن المردود الأساسي لهذا الشيء هو المادة. وأغلبية الشرائح طبعا اللي تتأثر في هذا الشيء شرائح طبعا مفتوحة منهم الكبار والصغار والحديم واليهال. فأنت لما تجي يعني أنا أتعارض مع الأخ اللي خسر قبلي وسمعت مداخلته. زين للأسف أنا أقدر يعني أقدر أقول إن مداخلته كانت سطحية لأنه هو ما تعمق في صلب يعني الموضوع وفي خطورة هذا الشيء. عرفت عليك؟ يعني لما أنت تقول إحنا مستعدين نفتح بثوث أو أنا أعطي مثلا مجال أو أنا أعترض على بعض الرقابات في مجال فتح البثوث، تمام. أنت شو أنجزت؟ شو المردود اللي ممكن تنتفع منه مثلا الدولة أو الجيل؟ عرفت علي كيف؟ أو المستقبل اللي أنت قاعد تتكلم به. إحنا قاعدين نشوف البثوث للأسف كلها مصايب وكلها بلاوي. وفي ناس يا من خربت بيوتها من البثوث، وفي ناس يا من خسرت أنفسها وخسرت كرامتها وقدرها وخسرت حتى أهلها بسبب البثوث. لأن في ترويج لهذه الأفكار الهدامة، وهي أجندة، هي معروفة يعني. هي أجندة مبنية على نظام فاشل زين يغسل بها العقول. فأنا ضد البثوث بشكل نهائي. حتى
0: أنت مع رقابة الدولة على بعض المنصات؟
8: عفوا
0: أنت مع رقابة من قبل الدولة على بعض المنصات؟
8: طبعا وبقوة، وأصر على هذا الشيء، وكل ما اشتدت الرقابة كل ما حفظنا الشيء. أنت لما تكون مسؤول عن أسرة أو عن بيت، خلنا نتكلم إحنا على مستوى البيت، على مستوى الأسرة مثلا.
0: نعم
8: تمام. أنت حين كأب اتكلم عن نفسي عشان ما حد يقول مثلا ابو سعيد مثالي ابو سعيد يتكلم عن مثالي، لا لا انا اتكلم عن بيتي عن لا. بيتي عن شخصي انا. انا مستحيل من سابع المستحيلات لو يابوا مال قارون حطوه تحتي زين الله يحفظ بناتنا وبنات الناس. قالوا والله ممكن انت مثلا بنتك تروج عن مثلا منتج او تسوق لمنتج مثلا عن طريق البث المفتوح في التيك توك. لا طبعا مستحيل من سابع المستحيلات. ان شاء الله ما القى اكل، لكني انا ابيع نفسي لاجل الماده مستحيل. ليش؟ ما تعرف انت من اللي بيدخل عليها، ما تعرف انت من اللي بيحاول يسحب ريلها، ما تعرف انت من اللي ممكن يستغل البث هذا في شخص في شغلات
0: يعني ممكن شيء يجر شيء
8: طبعا طبعا طبعا. هي سلسله اخوي ابو عبد الله، هي سلسله، هذا يسحب هذا هذا يسحب هذا. للاسف في امثله كثير احنا نشوفها اليوم، ناس واعين كبار لهم قيمه مثلا، سواء كانت خلينا نقول احنا بغض النظر عن تصنيف المهن او او او الاشياء زين، اخسروا انفسهم. صارت مثل ما قالت الاخت سيما الله يذكرها بالخير، البيت ما في اسرار ما في خصوصيه. الاول طال عمرك انت ما حد يعرف الله يحفظ الكل، اذا عندك عرس الا من اشتبت الليتات، وما حد لا قدر الله شاف عندك عزاء والعياذ بالله الا اذا شاف السياره موجوده. الحين ما في خصوصيه عماد. الولد اذا تكلم يمه او اذا قل ادبه على اخته او اذا اخته مثلا طافت او امه او خالته مثلا مش مستوره او شعرها مكشوف، اصبح العالم كله يشوف. المبدا الديني اللي انت مثلا تبي تزرعه في هاي الناس، والمبدا الغير خلقي اللا منطقي اللي بتزرعه، والفكره اللي انت مثلا بتحطيها في راس هذا الجيل، انت فكرت في يوم من الايام هذا الجيل ممكن يجتر ويشتت نفسه في مستنقع عميق ما بيلاقي حد يطلعه، ما بيلاقي حد ينصحه، لان في امور كثيره تتروج. هو الموضوع مش موضوع مثلا اغاني واسد وما ادري ايش وكذا، لا انت انظر لابعد ما هو موجود. يعني على سبيل
0: انت تتفق مع سياسه المؤامره من خلال هذه المنصات؟
8: طبعا ابو عبد الله طبعا، وهناك امثله كثيره، لان كانت في برامج قبل التيك توك تسوي هاي الاشياء وتم حظرها ورقابه الدوله مستحيل تكون الا في الحفاظ على يعني مواطنيها. لان هذه الناس اولا مختصين عندهم من الثقافه ومن التجربه والخبره ما يصلح ما يسمح لهم بالتدخل. يعني هو ريال هذا مؤتمن على وظيفه ورساله قاعد يؤديها للناس عشان يحافظ عليها. ولكن انا الحين لما اي بقول لك عماد، يعني خلينا نقول مثل ما يقولون خلي البساط احمدي، تمام؟ في بث بغير ذكر اسمه وغير ذكر تفاصيله زين، يصطاد الاولاد او البنات من عمر 10 سنوات لغايه 16 سنه بالضبط، يعني 16 سنه ويوم يقول لك اطلع. هي نقلوا
2: اي معناته الموضوع مدروس يعني في
0: والله. وجهه نظرك واضحه يا ابو سعيد. نعم. وانت تتفق مع سياسه المؤامره. ونشوف ايضا راي الاخوان في مثل هالبثوث، هل احنا كبرنا الموضوع، هل احنا الموضوع هو وايد بسيط وسطحي واحنا مكبرينه، ولا الموضوع فعلا خطير ولا بد ان احنا نلقي الضوء عليه. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3 1-7-4-5-2-5-2-6 عيد السكتش عشان يمكن أحد توا يسمع البرنامج عشان يعرف إحنا نتكلم عن شنو.
2: أي لولو حبيبتي الاكستنشن ينن، ها ايش رايكم فيه؟ بخلي لك اياه الاسم تحت تحت في المنشن، تمام؟ اهلا. لحظه نندي شو اسمك انت؟ حتى اسمك بايخ ولا معنى. بقول لك شيء، انزل انا ما بناس هني عندي ما عندهم ذوق ولا عندهم اسلوب في الكلام. الله حبيت انا بعد حبيت.
0: ايش قاعد تسوي حاجيني انا؟ كم مره اقول لك على سالفه البثي؟ انت بس حين على وجهك. كم مره اقول لك فشلتيني قدام الاهل، فشلتيني قدام الناس، انت شنو ذي؟
2: لحظه فشلتك في شنو؟ بقول لك شيء، من دفع الفواتير؟ من وين انا جبت الفلوس حق دفع الفواتير؟ من وين جبت انا اللي دفعت انا فلوس مدرسه فهود؟ من وين ان شاء الله؟
0: شنو من وين؟ يعني من وين دفعته؟ إيه لا تقول لي من البث هذه بعد.
2: لا عين، من وين؟
0: من البث دفع هذه البيانات.
2: إيه من البث؟
0: واقول لك احنا البث شغال؟
2: اي شغال.
0: شنو شغال؟ احنا قاعد حاجيج والبث شغال؟
2: اسد اسد
0: اسد كرمك اسد نهج يلدك.
2: الله
0: شنو اسد يعني؟
2: مشكور يا ابو محمد اسد.
9: من بيزات؟
0: من محمد بتستحين على وجهك؟
9: بيزات يا رجال الأسد يا رجال.
0: شنو بيزات؟ أسد بيزات؟
9: إيش فيك أنت؟ أسد يعني بيزات وايد وايد. يعني إحنا إذا حصلت أنا 3-4 أسود واو صدق صدق بنصير مليونيرية.
0: زين يا بيزات؟
9: ها؟
0: يعني يلا بروح ألبس تيمون وبومبا وبيج. أوكي وضحت الأمور.
9: ليش ما حطنا أسد؟
0: شو؟ قطر
9: ولا أسد واحد
0: ما في حد شخبوش ولا وردة ولا ذي قلب ما يجيله كله
9: والله لهالدرجة
0: لا لا رايحين فيه من 11
9: حلو
0: زين
9: حلو زين
0: على 1-7-4-5-2-5-2-6 شوف في شيئين ملتقين ما أدري هل هما بالصدفة ولا أنا لأني خلاص دخلت مرحلة اللينون وقمت أتوهم هني بث ممكن أعطيك بيزات نفس الوقت هني مغريات في الإنستغرام عشان تشتري الأشياء اللي من الإنستغرام عشان أصير مثل فلانة وعلانة وأركب فراري وأركب بورش وأركب ذي أبي بيزات بيزات وين سهلتي أروح وين بث التيك توك
9: أيوة
0: وأطبخ إنزين طبعا أنا ما أقصد أطبخ
9: بلاليط
0: إنزين بلاليط إنزين على أساس أجيب المغري يعني هذه ملتقي مع هذه هاي منصة منصة
9: نعم
0: أنا متوهم يمكن متوهم
9: يلا هنشوف الاتصال ألو مساء الخير
10: مساء النور
9: حياك الله من معانا
10: الله نبي حييك محمد
9: يا مرحبا محمد وين
10: بس أني تعطيب على الموضوع
9: أنت اللي طرشت أسد
0: يا
10: لا ديناصور مطرش
0: ومحمد ومحمد شنا اللي كنت راح السعودية ويا الأهل
10: لازم راح السعودية بعد ما راح السعودية شنو
0: زين لا غض الخير زين ومحمد بندى الريدو اللي عندك عشان نقدر نسمعك بندى ليش صادها لهم
10: من عندكم
9: من عندنا حياك الله زين محمد تفضل قول
10: زين أنا مو ضد السوشيال ميديا ولا شيء لكن هذه يعني فتبات في تيك توك انا ما عارف الصراحه واجي اتنزلته عشان اعرف التيك توك اللي في ديش الديره تيك توك ابلكيشن ما عارف
0: شلون ما نفهمي محمد
9: وينها وينها
0: ما فهمت شنو قلت بديش الديره ما عارفه شنو
10: اي اي تيك توك ابلكيشن ما عارف
0: ما تعرفه انزين
10: لا عارف تيك توك اللي في ديش الديره ما
9: في ديش الديره
0: تيك توك تقصد التيك توك مو بالتيك توك ما ادري لا مو نفس الشيء ذاك ثلاث تواير هذه انترنت يا ابو محمد
9: شلون
10: ثلاث تواير
0: يقصون عليك بعد عيايره
10: ليه عندك ثلاث تواير يطلع فلوس
0: ايه
10: هذه هم بعد يطلع انا ترى اللي في التيك توك يعني مع احترامي لهم يمكن يعني في ناس عندهم محتوى طيب ودي انا ما ادري بس احس شحات الكتروني
0: شحات الكتروني انت وصفته بشحات الكتروني
10: ايه
0: انزين يقول لك ليش انا شحاتي يمكن انا قاعد طبعا احنا ما نتكلم عن الناس المهمين اللي يقدمون مثلا افكار معينه نتكلم الناس فاهمه قصدنا يقول لك انا قاعد اقدم محتوى انت تعجبك انا مش لي ذنب انت تعجبك وانت اعطيتني دعم
10: هو ويا الحق اذا عجبني بتابعك مو عجبني زين بس المشكله يعني لو دكتور ولا باحث ولا عالم ما بيحسوا
0: ولا حد بيعطي وي أقول لك ولا اثنين متابعين
10: يعني
0: بحاصل
10: للأسف
0: يعني الناس
10: أنا أقدر أقول الحين صار almost يعني نتبع التفاهة
0: نتبع التفاهة. إذن إحنا في زمن التفاهة تقدر تقول
10: لا تقريبا مو الكل
0: ايه؟
10: مو الكل
0: أكيد مو الكل أكيد
9: نعم يعطيك العافية
0: شكراً يا أبو محمد يا هلا يا مرحبا
9: يعني أنا الحين ما شاء الله قاعد أشوف أغلب الاتصالات كلها رافضة ذي الشيء ورافضة يعني
0: من اللي تابع
9: أنا مو فاهمة يعني
0: ومن اللي تابع بث
9: المخ والله ساعات أستغرب أنا أقول يعني الناس
0: يعني في
9: اللي
0: في...
9: ما تتقبل وترفض بحرين تشوف تشوف أخوة بروحة أساسا يتابع أو إنه هذا ما عرف
0: أنت أو ساعات يعني تصعق حلوة ذي تصعق
9: تصعق أي.
0: يعني تصدم لما مثلا تقعد مع شخصية مثقفة على درجة علمية معينة فيراويك بث
9: أيوة
0: هني والله يضحكني والله العظيم يضحكني
9: هني علامة استفهام
0: يراويك بث يقول لك هاي يضحكني إنزين أنت ما عارف إذن أنا أقول هذه ريال عنده منتج تابعه مليون أنا في رأيي لعب في المليون انا يلعب حران تاب منتج انا بحط الحين بث باكل حب انا قاعد اكل حب قاعد يتابعني 100,000 يعني 100,000 هذه ثقافتكم يعني هذه الدافع مالكم الفضول تبي تعرفون كم شي سحب اخلص خذ البث الليلة
2: تتخيل انت شكلك بتسويها
0: ابروتش الليلة ليلة بغيب
2: بس يمكن مو بحين بعد
0: شوي شمسي بقعد اقول لك على البحر وبروج البث عندك تلفون ولا نسكر ما عندك تلفون من داخل البحرين 174-525-6 قاعد نسأل مدى خطورة هذا الشيء اذا كان خطر خلى واحد يقول لا يا حبيبي وين مكبرين الامور انت وهذه المنصات هي للعالم كله وتطور العالم والحدث وال
2: يقول لك والله انت الجميله انت في يدك الاختيار تبي تتابع اهلا ما تبي تتابع
0: في فريقين فريق يقول نحن مع الرقابه على هذه الامور من قبل الدوله في فريق يقول لك لا المفروض كل شيء مفتوح لكن خلي الاسره هي اللي تيود عيالها خلي الاسره هم اللي يحطوا يبنون عيالهم ما يدشون في هالبثوث هذه المتلقي احنا المتلقي هذا العدد المهول من المتلقين لهالدرجة عندهم الدافع والفضول بأنهم يتابعون مثل هذه الأشياء ماذا تحققه هذه الأشياء من متعة إحنا بنعرف هل فعلا تحقق المتعة يعني في أشياء ثانية تحقق المتعة ولكن محترمة مؤدبة لكن ليش اتهافت على مثل هذه الأشياء سؤال أتحدى حد يجاوبه أتحدى حد يجاوبه
2: ليش
0: والله ما حد بيجاوبه ما حد بيجاوبه ما حد بيجاوبه اسمحوا لي
2: لأن
0: ما حد يواجه نفسه
2: أي
0: ما حد يواجه
2: في أشياء عماد صعب أنك أنت تقولها بصراحة كذي بصريح العبارة ما تقدر لازم أن أنت شوي تجملها عرفت في النهاية أنا بقول لك شيء يعني إحنا شئنا أبين وتحكينا وقلنا
0: لا لا الحمد لله إحنا بس شوفي إحنا دورنا أن إحنا نتكلم ونطرح المواضيع لكن أبينا وتحكينا هذا إحنا من 2011 صار شيء
2: أنا هذه اللي قاعدة أقوله يعني ترى اللي
0: في شيء
2: اللي في بالهم بيسوونه بيسوونه يعني ما
0: يعني
2: ما
0: كونها عمر زيما أنا بعرفه أنا من أنت أصلا
2: يعني تخيل عادي لو شخص مثلا عنده واحد بس في البث بس واحد قاعد يتابعه صدق عادي عنده الأمور الأمور طيبة ترى
0: الحمد لله الأمور طيبة
2: يعني مو فاهمة أنا يعني قبل كنا نقول لا يعني على حسب العدد المتابعات ايش كثر الحين لا الحين عادي واحد اثنين ثلاثة يتابعونه كي امورك طيبة شنك تبي تضيع وقت
0: للأسف الشديد احنا في عالم مخيف مليء بالفوضى شبكة التواصل الاجتماعي عالم الافتراضي ذي العالم اللي كان اسمه افتراضي انا ما اعتقد انه الحين لازال افتراضي العالم الافتراضي فرض نفسه على العالم الواقعي بدل ما كان مجرد افتراضي وبث سمومه على بتقولون مؤامره والله هي وجهه نظر وبث سمومه من خلال المنصات بس في ميزه كشف امور حلو موسيقى اللوبي ذي
2: هذه انا من مساعد بعرف في وين سمعت هذه الموسيقى صح
0: اللوبي قبل ايام نافوره ذي المهم زين واحد كابتشينو لا لا ترقصين هاي رقصة لا شوف هذه بتي بأسد المهم فهذه البثوث ولا هذه شبكة وهذه الفوضى عالم الافتراضي اللي صار الآن سيطر على العالم الواقعي وتدخل في قيم ومبادئ الشعوب كلها مو بس الشعوب المحافظة وإعادة برمجة الناس من خلال هذه المنصة ما أتوقع أن هي استوت عبث ثلاثة السؤال اللي ما حد بيجاوبه ليش هذا التهافت على مثل هذه السطحية والتفاهة هل هي مخرجات تعليم؟ لا والله في ناس على مستوى ثقافي عالي جدا ولكن يستمتع بهذه البثوث ولكن يقول لسانه بما ليس في خاطره
2: يبي ضيع وقت عماد
0: يبي ضيع وقت يبي ضيع
2: اي بس خلاص
0: في كتاب اسمه نظام التفاهة اقروا زين عموما مستمعينا وصلنا لختام هالحلقة ولكن لا تنسون بثنا الخاص حق 11 انا وسيما راح نشغل
2: لا تروج على شيء ما بيصير تقعد تخلي
0: بقولك في خير في خير عالم تافه يلا خلنا نعيش تفاهه لا الواحد يعيش مرة واحدة
2: هاجا يعني
0: هاي الله يهدوك
2: يعني والله يمكن بقول لك شيء يعني نفكر
0: بس اليوم سبايدر مان أنا
2: لا لا لا ترى ما له داعي تلبس سبايدر مان
0: مو لازم تصير سخيف لازم تصير تافه لازم تصير سطحي
2: لا بس بقول لك شيء
0: في قعر التفاهة على أساس أحد يذي
2: احتمال

0: احتمال احتمال نفكر في ذي الفكره اللي قلتها عادي، مثلا نتكلم بعد في مواضيع اجتماعيه عاديه.
1: من
0: يعني
1: مواضيع اجتماعيه هادفه؟ من بيتابعك؟ من بيسال فيك؟
0: لا
1: ناس يقول لك احنا قاصرين. الله يهداك.
0: او

0: إذا الله حيانا.
1: حياكم.
2: شكرا للجميع من البث المباشر عبر الإذاعة والتيك توك والاتصالات. انتهى وقت البرنامج، نلقاكم يوميا في تمام الساعة 8 مساء ما عدا الجمعة والسبت، تصبحون على خيره.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: تامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بالمنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي، خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

قول الدنيا الدنيا قيمة بحسرتي قيمة بحسرتي ونار يشوف الفرحة كيوم وشوف

ترى غلطات أنا اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف الفرحة بعيوني واشوف الفرحة.

ولا ما ولا غيري ولا غيري حد على يلي تلومون ترى الغلط محسوبة على يلي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيوني واشوفك

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حبك ليه أدري
1: بحرين أحبكم ليه أنا أدري
0: حبيبي شرفتني أنا أصريت عليه إلا يجي لأنه وحشني زمان وعائلته موجودين وحاضرين أيوه وهو حينزل دحين استمتع معنا
2: شكرا
1: مسوا على خير معاكم جالس بالصبح

بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.